رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: احنا عارفين بانه كل يوم ممكن نصحي ونبدأ من جديد، حتى لو كان امس يوم متعب وحتى لو كانت في اشياء عادها ما انحلت. كمان الحياة مثل ما احنا عارفين ما بتنتظرناش لوقت طويل، ولكن ولا ممكن تنتظر الحياة علشان نكون احنا بخير، بس مضطرين احنا نبقى ونكمل حتى واحنا تعبانين. عشان كده نقول لكم صباح الخير، خلونا اليوم هكذا نعطي انفسنا فرصة جديدة لصباح جديد، ليوم جديد، يوم جديد ننجز فيها الأشياء اللي لطالما احنا تمنينا انه ننجزها، ولكن ضلينا طول الوقت بنأجلها بسبب انه اليوم تعبان، اليوم كسلان، اليوم عندي، وبكرة بحاول، وبكرة وبيجي بكرة، واحنا لازلنا واقفين على نفس المكان. لذلك خلونا مثل ما قلت لكم نبدأ بداية جديدة ونصبح مع بعض صباح جميل لكل الناس اللي بتسمعنا، صباح جميل برفقة الزملاء من الكنترول والإخراج ناصر فائز، وبجانبي كالعادة الزميل والرفيقة ديانا سلطان. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عزيزتي دينا، ويسعد صباح كل المتابعين وأصدقائنا والمستمعين الذين يظلون يستمعون إلى راديو عدن الغد، وتحديدا برنامجنا الصباحي عدن هذا الصباح في الساعة 8:30 صباحا. يسعد صباحكم ونتمنى لكم يوما سهل إن شاء الله، ويوم خير وعافية يا رب على كل من يستمع لنا عبر الترددات 959 وكذلك 899، لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في الفيسبوك. يسعد صباحكم. فبداية الصباح مستمعينا نحمل هذه الرسائل الصباحية لافتتاح برنامجنا، ورسالتنا لهذا اليوم عن القيل والقال.
0: كلام الناس يا ديانا اللي لازال يرافقنا بكل أمور حياتنا، يعني احنا نقول دائما بانه هذا الكلام لا بيودي ولا بيجيب، ودائما بنضل متضايقين وبنقول بانه الناس ايش بتقول. يعني انا قبل ما افكر بانه اعمل حاجة دائما بقول الناس ايش بتقول، واضل مرافقة لكلمة الناس ايش بتقول، لدرجة انه نسيت بانه الاشياء هذه اللي انا شايفة صح مش ضروري غيري يشوفها صح. الصح بالنسبة لي قد يكون غلط بالنسبة لغيري، والعكس صحيح. يعني الحياة هي مش ماشية على حكاية ايش بيقولوا الناس وايش قلنا وايش ممكن اكون انا بنظرهم. لا، انت مش محتاج انك تكون الشخص المثالي بنظر الناس. كلنا عندنا اغلاط، كلنا عندنا عيوب، ما فيش حد كامل، الكمال لله وحده. ولكن شوف انك انت تعمل الشيء الصحيح اللي بالنسبة لك هو صحيح، واترك الناس وهذا الكلام اللي لا بيودي ولا بيجيب.
1: فعلا يا دينا، يمكن احنا كلنا مش فئة محددة، يعني عشنا مواقف او اشياء يا دينا لو رجعنا ونفكر فيها نقول ليش حطينا انفسنا بهذه الاشياء، ليش حرمنا انفسنا، ليش كنا كذا، وكله بسبب دائرة انه الناس ايش بتقول عليها، الناس ايش بتقول علي لبس ده الفستان، الناس ايش بتقول علي اذا مشيت من هذا الشارع في بكم شخص، يعني ايش دخلني انا بالناس اللي جالسة في الشارع، يعني اذا انا مشيت او لا، ايش بتقول الناس علي اذا اشتغلت هذه الشغلانة، او حتى اذا درست مثلا هذا التخصص اللي انا نفسي فيه، ايش بتقول الناس حتى اذا اشتريت اكلة يا دينا، توصل للاكلة، بتوصل للملبس، توصل حتى لداخل المنزل، تصرفاتنا، سلوكياتنا، عاداتنا، طقوسنا في داخل المنزل ما نقدر نسويها كما يحلو لنا، نحن نظر مراقبين بعيون الناس اللي ما رح نخلص منها. ودائما يعني زي ما يقول يا دينا، يعني غاية الناس لا تدرك أو رغبات الناس لا تدرك فعلا. فكلام الناس مستمعين لا بيقدم ولا بيأخر، هو بيخليك سجين في أربع حيطان كله من قيل وقال، وانت بالأخير ما رح تعيش حياتك زي ما تشتي.
0: نعم يا ديانا، وآخر هذه الأشياء احنا فقط بنقول لهم بأنه نظل ونرجع لهذه الأقاويل والنص اللي دائما احنا بنشوفه بكثير من العبارات وبتتردد، ويقولوا لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال وقيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فيه بعض ما قيل. يعني هذا أنا أظن بأنه كافي علينا بأنه نختم فيه رسالتنا الصباحية، ونذهب إلى ناصر فائز حاليا لنفتتح هذا الصباح بهديتنا الصباحية.

0: وعدنا إليكم مستمعينا، ويسعد صباح لكل من أنضم وأثبت تردد عدن الغد ليستمع إلى فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ابتداء من أولاها ألا وهي نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 22 من سبتمبر أيلول، والبداية مع دينا.
1: البداية دائما تكون من المناطق الساحلية والقريبة منها، حيث طقس غائم جزئيا إلى غائم وحار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية والجنوبية وأرخبيل سقط.

0: والمناطق المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون نشطة على أرخبيل سقطرة.
1: وإلى المناطق الجبلية التي في وسط البلاد، طقسها غائم جزئيا إلى غائم، احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبيان، شبوة وحضرموت.
0: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس صحوي إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة وحضرموت، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرماد.
1: الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا، ونبتدئها في المناطق الساحلية والقريبة منها، أولها مدينتنا العزيزة عدن، سجلت العظمى في عدن 36 والصغرى 29. حالة الطقس والرياح في عدن صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا معتدل ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن عدن إلى خور المكلا في العظمى 31 والصغرى 27، وطبعا جميع حالات الطقس في المناطق الساحلية متشابهة جدا.
1: وإلى الحديدة العظمى 37 والصغرى 29 ورياح معتدلة.
0: نعم، أما عن سقطرة في العظمى 34 والصغرى 27 وحالتها هنا غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح نشطة.
1: ومن سقطرة إلى المخا 37 في العظمى و 29 في الصغرى.
0: أما عن الغيضة حاليا سجلت في العظمى 32 والصغرى 25، وحالة طقسها أيضا مشابهة لجميع المناطق وإنما أمطارها خفيفة.
1: فعلا، وإلى الزنجبار في أبيان العظمى 36 والصغرى 28، وحالة طقسها كبقية المناطق.
0: وأخيرا في اللحج الخضيرة في العظمى 39 والصغرى 27، وحالة طقسها نفس المناطق الساحلية ولكن أمطارها رعدية.
1: إلى المناطق الصحراوية الهضبية، سيئون العظمى 39 والصغرى 23، حالة الطقس والرياح في سيئون صحو غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
0: ومأرب في العظمى 37 والصغرى 26، وحالة طقسها كسيئون.
1: وإلى عتق العظمى 36 والصغرى 26، وحالة طقسها كمأرب لكن يوجد أمطار في عتق.
0: وآخر المناطق الصحراوية معنا بيحان في العظمى 37 والصغرى 25، وحالة طقسها هنا تختلف بأنها حار نهارا ومعتدل في الليل.
1: إلى المناطق الجبلية، صنعاء العظمى 28 والصغرى 13، حالة الطقس والرياح في صنعاء غائم جزئيا إلى غائم، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، ورياح خفيفة.
0: وفي الحالمة تعز العظمى 31 والصغرى 19، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا، بارد ليلا، والرياح خفيفة.
1: وإلى ذمار العظمى هناك 26 والصغرى 12، حالة الطقس يعني متشابهة كتعز.
0: أما عن الضالع في العظمى 31 والصغرى 20، وحالة طقسها صحو وغائم جزئيا وأمطار متفرقة.
1: ومن الضالع إلى إب الخضيرة هنا الجميلة، العظمى هناك 28 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، غائم، أمطار رعدية في إب، ومعتدل الحرارة نهارا، بارد نسبيا ليلا، ورياح خفيفة.
0: وفي البيضاء العظمى 30 والصغرى 18، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، وحار نهارا، بارد في الليل.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات، نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
0: كما نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
1: كانت هذه نشرة طقسنا مستمعينا، فاصل ثم نعود.

0: وعدنا معكم مرة أخرى متابعينا ومستمعينا أيضا لنتعرف سوية على مسألة الطق اللي هي نشرة الخضار والفواكه ليومنا هذا، ونبدأها دائما بالخضروات.
1: البطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 20,000 وسعر الكيلو من 900.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة ب 15,000 وسعر الكيلو ب 800 ريال.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام من 46,000 وسعر الكيلو من 1900.
0: أما الجزر 5 كيلوغرام في السلة ب 5,000 ريال وسعر الكيلو 1,000 ريال.
1: البامية 6 كيلوغرام من 20,000 وسعر الكيلو من 3,400.
0: الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 15,000 وسعر الكيلو 1,000 ريال.
1: وهنا الكوسة 18 كيلوغرام من 12,000 وسعر الكيلو من 700.
0: الخيار 16 كيلوغرام في السلة من 12,000 وسعر الكيلو 800 ريال.
1: الببر 6 كيلوغرام من 50,000 وسعر الكيلو من 5,000. ايش من 50؟ كلهم بعد ببطلوا.
0: ايوه
1: 6 كيلو من 5,000 وسعر الكيلو من 900.
0: اما البسباس 25 كيلوغرام ب 18,000 والكيلو من 800 ريال.
1: والكوبش الكبير الحبه من 2,800.
0: اما حاليا الى الفواكه، ومن الموز 30 كيلوغرام بالسله من 22,000 وسعر الكيلو 800 ريال.
1: الباباي 24 كيلوغرام من 12,000 وسعر الكيلو من 500.
0: فاكهتي المحببه الخرمش وهو العطل 20 كيلوغرام في السله من 35,000 وسعر الكيلو 1,800.
1: اما عنب رزق 20 كيلوغرام من 40,000 وسعر الكيلو من 2,000.
0: والليمون 16 كيلوغرام في السله يا ديانا، والسعر في ارتفاع ب 60,000 والكيلو من 3,800.
1: يقهرني سعر الليمون. أيوة. يا جماعه، ما ان كنا نشربه ومسويه في الاكل، اللي منسوي بعشار اشياء كثيره في الليمون. نتمنى انه ينخفض. البلع 20 كيلوغرام من 28,000 وسعر الكيلو من 1,400.
0: والعنب الاسود 20 كيلوغرام ب 38,000 وسعر الكيلو 1,900.
1: الرمان 20 كيلوغرام في السله وسعره من 40,000 وسعر الكيلو من 2,000.
0: والعنب الابيض 20 كيلوغرام في السله من 50,000 وسعر الكيلو 2,500.
1: الفرسك 20 كيلوغرام من 30,000 وسعر الكيلو من 1,500.
0: وختاما في العنب العاصمي 20 كيلوغرام في السله من 35,000 وسعر الكيلو 1,800.
1: وكانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. في بداية الربيع.

0: أهلا وسهلا بكم علمتني خطوط الرحلات الجوية اليمنية،
1: وهذه فقرتنا فقرة رحلات اليمنية، وإلى أولى الرحلات في هذه القائمة 535 أقلعت من الرياض في 1:30 فجرا ووصلت إلى عدن في 3:30 فجرا،
2: والرحلة 512 أقلعت من عدن في 3:00 فجرا ووصلت إلى جدة ناصر في 5:00 صباحا،
1: 513 أقلعت من جدة في 6:00 صباحا ووصلت إلى عدن في 8:00 صباحا،
2: و 602 أقلعت أو ستقلع من عدن في 9:30 صباحا وتصل إلى القاهرة في 1:00 ظهرا.
1: رحلة 607 ستقلع من القاهرة في 2:30 ظهرا وتصل إلى سيئون في 6:15 مساء،
2: والرحلة 506 تقلع من عدن في 10:00 صباحا وتصل إلى جدة في 12:00 ظهرا،
1: 507 تقلع من جدة في 1:00 ظهرا وتصل عدن في 3:00 عصرا،
2: والرحلة 514 تقلع من عدن في 4:00 عصرا وتصل إلى جدة في 6:00 مساء،
1: 515 تقلع من جدة في 7:00 مساء وتصل عدن في 9:00 مساء،
2: والرحلة 606 تقلع من سيئون في 7:15 مساء وتصل إلى القاهرة في 11:00 ليلا،
1: وقبل الختام 606 تقلع من القاهرة في 12:00 ليلا وتصل عدن في 3:30 فجرا من اليوم التالي،
2: وآخر رحلة معنا 532 تقلع من عدن في 10:10 ليلا وتصل إلى الرياض في 12:10 منتصف الليل من اليوم التالي، ونتمنى للجميع رحلة الوصول الآن.

0: وإلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد، نقرأ عليكم أبرز العناوين في الصفحة الأولى.
1: أبرز قيادات ميليشيا الحوثي المعلن مقتلهم في تعز وكهبوب تجدونه في عدن الغد.
0: وبرئاسة الخنبشي ومشاركة عدد من الوزراء ومحافظي المحافظات، لجنة حكومية بعدن تبدأ بتنسيق إسناد الجبهات وتحشد الدعم للقوات المسلحة.
1: قوات العمالقة تدمر 5 مركبات حوثية بينها سيارة قيادي ومركبة تحمل سلاح عيار 23 في كهبوب.
0: وقصف مدفعي وصاروخي يستهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في مأرب وبيحان.
1: انفجار في جعولة بعدن ومصدر عسكري يوضح.
0: وفتور شعبي يعرقع حملات التجنيد الحوثية في صنعاء وريمة.
1: محافظ عدن يبحث تسريع مشاريع الطرق والكهرباء والمياه في العاصمة.
0: والسخياني تدهور الخدمات في عدن يفاقم معاناة المواطنين ويدعو لتحرك عاجل.
1: إلى صفحات عدن الغد الداخلية، وتحديدا في الصفحة 8، يمنيون أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للمطالبة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
0: وأيضا مثل ما تكلمنا سابقا، دبلوماسي أمريكي سابق يدعو للتجديد والضغط على إيران لمواجهة الحوثيين.
1: ودبلوماسي أمريكي سابق أيضا كما ذكرت دينا. لكن في صفحة 3 بالأسماء ستجدون أبرز قيادات ميليشيا الحوثي المعلن مقتلهم في تعز وكهبوب.
0: وقوات الطوارئ تحبط شحنة أسلحة بينها قذائف مسيرات.
1: وهنا أيضا دوي انفجار هائل يهز العاصمة صنعاء.
0: وكذلك انفجار في جعولة بعدن ومصدر عسكري يوضح.
1: إلى صفحة 4 مستمعينا في قسم المتابعة، التقرير النزوح الكبير، كيف حولت ميليشيا الحوثي حياة المواطنين إلى رحلة بحث عن الأمان.
0: وفي الصفحة 5، محافظ عدن يبحث تسريع مشاريع الطرق والكهرباء والمياه في العاصمة.
1: أيضا وزير الدولة لشؤون النزوح والهجرة يبحث مع المجلس الدنماركي تعزيز التنسيق.
0: وزير التخطيط يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز الاستجابة لموجة النزوح.
1: هنا انتشار أمني مكثف للشرطة العسكرية في لحد لتعزيز الأمن والاستقرار.
0: ورئيس جامعة عدن تفقد تأهيل مركز الدراسات البيئية والمناخية.
1: اجتماع حكومي في عدن يبحث رفع كفاءة الموارد الجمركية والضريبية.
0: وزير التربية يطلق مبادرة ميدانية للاستماع إلى هموم المدارس وأولياء الأمور.
1: إلى صفحة 6، سائح أجنبي يعتنق الإسلام بعدن.
0: نعم حقيقة، شفت الفيديو أمس وكان مؤثر بشكل كبير. وهنا بعد أكثر من 30 سنة، شابة كوبية تناشد أبناء عدن البحث عن والدها اليمني.
1: أيضا تدشين 500 عملية عيون مجانية للفئات الأشد احتياجا في عدن.
0: وصناعة وتجارة المنصورة تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وسوء التخزين.
1: نيابة استئناف شمال عدن تنفذ حكم القصاص بحق مدان بجريمة قتل عمد.
0: ومدير عام المنصورة يتفقد سفلة شارع 30 وتسوية طريق بلوك 12.
1: وهنا في الصفحة 7، تقرير من سمير حسن، من رأس عمران إلى خيام الفردوس، كيف تستقبل عدن نازحي الساحل الغربي.
0: وفي الصفحة 8 أيضا تقرير من الشرق الأوسط، جبايات ترهق التجار والأسر في مناسبات الجماعة، احتفالات الحوثيين تستفز سكان صنعاء وسط أزمات معيشية.
1: نعم، وهنا حوار أجرته دينا حسين فرحان تزامنا مع انطلاق تقريرها 14، جهود حثيثية في رصد الانتهاكات وإنصاف الضحايا وإحالة القضاء للجهات المعلنة، وطبعا الحوار مع رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق.
0: وفي الصفحة 10 من كتاب صحيفتنا بقلم لطفي بن سعدون، النهوض الحضرمي من الوعي بالقضية إلى استعادة القرار.
1: وصلاح الصلاحي، أنتم صخرة الثبات في وجه العواصف.
0: وهنا أيضا دكتور ربيع العوبثاني يقول صناعة المستقبل، رؤية للتعليم والتكنولوجيا والاقتصاد.
1: إلى رياض المحلي في الصفحة 12، بداية مخيبة ونتائج ثقيلة للبعثة اليمنية في مستهل أسياد اليابان.
0: وهنا المنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لخوض منافسات خليج 27.
1: شباب مرخى يتوج بطلا لتصفية الدرجة الثالثة بمحافظة شبوة.
0: ونعم أعتقد بأنه لا توجد هنا اليوم معنا أي أخبار في الرياضة العالمية، ولكن معنا تقرير من اندبنتت عربية تقول، لماذا يعود الحديث عن انسحاب السعودية من أمبرديج الصينية؟
1: إلى قسم المتابعات في صفحة النهائية أو في النهاية. هناك خبرين أنا حابة من القري، لكن بسأل دينا خبر، هل أنت من الأشخاص الذين مهووسين بالنوم؟
0: أنا أكثر إنسانة تنام قليل، يعني للمعلومة العامة للأسف الشديد.
1: يعني هذا ليس لك الخبر
0: ولكن بنقرأه ونشوف الناس اللي فعلا عندها هوس. هنا بيقول لك هوس النوم المثالي قد يفسد النوم.
1: نعم، اكتشفت دراسة علمية محكمة أن محكمة نعم أن انشغال بعض مستخدمي أجهزة تتبع النوم بتحقيق درجة مثالية قد يتحول إلى مصدر للقلق، بما قد يؤثر سلبا في جودة نومهم الفعلية.
0: نعم يا ديانا، وهنا أيضا يقول بأنه أشارت هذه الدراسة إلى أن مراقبة مؤشرات النوم بصورة مفرطة والسعي المستمر لتحسين النتائج الرقمية قد يدفعان بعض المستخدمين إلى القلق بشأن أذائهم الليلي بدلا من الاستفادة من أدوات التتبع لتحسين عادات النوم.
1: ويحذر الباحثون مستمعينا من أن الاعتماد المفرط على الأرقام التي تقدمها الأجهزة قد يجعل المستخدم أكثر تركيزا على البيانات من شعوره الفعلي بالراحة، مما قد يخلق حلقة من القلق ومراقبة النوم بصورة متكررة.
0: وتبرز النتائج أهمية التعامل مع أجهزة تتبع النوم باعتبارها أدوات مساعدة لفهم العادات لا معيار مطلق للحكم على جودة النوم أو النجاح في الحصول على درجة مثالية.
1: فعلا أنا يمكن من الأشخاص اللي بعد ساعات النوم.
0: بتعدي يا ديانا وإيش بتستفيدي؟ طيب هل تحسي نفسك
1: بس مش زيهم؟ يعني هم يستخدموا ساعات حديثة تليفون. أيوة. لكن لا، يعني لازم أشبع من النوم يا جماعة. إذا اليوم نمت 5 ساعات فكرة لازم أغلق قل الساعتين. أنا
0: بتعود ما شاء الله. وإيش الخبر الثاني اللي لفت نظري؟
1: على سيرة التكنولوجيا أيضا هنا يعني ساحب لها استمطار السحب، هل تمطر التكنولوجيا؟
0: نشوف يا ديانا، يقال بأنه مع تصاعد تحديات ندرة المياه وتغيير المناخ تتجدد التساؤلات حول قدرة تكنولوجيا استمطار السحب على زيادة كميات الأمطار والاستفادة منها كمصدر إضافي للمياه، خصوصا في الدول التي تواجه ضغوطات مائية متزايدة.
1: وتقوم التقنية مستمعين على تحفيز السحب، سحب موجودة أصلا تحتوي على قدر كافي من الرطوبة عبر نشر مواد تساعد قطرات الماء أو بلورات الجليد على التجمع والنمو مما يزيد فرص هطولها.
0: ومن المواد المستخدمة في عمليات الاستمطار بعض الأملاح، كما تستخدم تقنيات أخرى مثل مواد يود والفضة أو الثلج الجاف بحسب نوع السحب والظروف الجوية.
1: ولا يعني العملية تصنيع المطر مستمعينا من سماء صافية، إذ تحتاج إلى السحب مناسبة ورطوبة كافية ودرجات حرارة وحركة هوائية ملائمة.
0: كما يمكن استخدام الطائرات أو مولدات أرضية لنثر مواد الاستمطار، فيما تساعد صور الأقمار الصناعية ونماذج الطقس والذكاء الاصطناعي في تحديد السحب المناسبة وتوقيف التدخل.
1: وبذلك يبقى استمطار السحب مستمعين أداة مساندة محتملة وليس حلا مستقلا لأزمة المياه، فنجاحه مرتبط بوجود السحب الملائمة، كما أن جدواه يجب أن تقارن بتكلفة تقنيات أخرى لتوفير المياه.
0: وحقيقة يعني ربما قد تأخذنا التكنولوجيا في مرات إلى أشياء بعيدة، ولكن هم كانوا فقط بيساعدوا علشان تمطر السماء. ومثل ما أنتم سامعين وشايفين، هذه هي الجولة الإخبارية المتعودة يا ديانا من صحيفتنا.
1: نذهب إلى ناصر ثم إلى موضوعنا الرئيسي.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان الأم العاملة.
1: نعم يا ديانا، وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة في بلادنا تواجه الأم العاملة تحديا يوميا في التوفيق ما بين العمل ورعاية أطفالها، خاصة مع ضغوط الحياة وانقطاع بعض الخدمات الأساسية. ومع ذلك تحرص كثير من الأمهات على تخصيص وقت لأطفالهن والاستماع إليهم ومساندتهم أيضا، إلى جانب الاستفادة من دعم الأسرة للمساعدة في تخفيف الضغوط وتعزيز شعور الأطفال بالأمان والاستقرار.
0: نذهب سوية مستمعينا إلى سماع هذا التقرير من الزميلة ليان صالح الذي أعدته حول هذا الموضوع، ثم نعود.
2: في كل صباح وقبل أن تستيقظ المدينة كاملة، تكون هناك أم قد بدأت يومها مبكرا، تجهز أطفالها وترتب أمور منزلها، ثم تتجه إلى عملها وفي قلبها قلق دائم: هل أطفالي بخير؟ وهل سأستطيع أن أمنحهم وقتا كافيا؟ الأم العاملة في بلادنا لا تحمل مسؤولية العمل فقط، بل تحمل أيضا مسؤولية بيت وأطفال واحتياجات لا تنتظر. ومع صعوبة الظروف المعيشية وضغوط الحياة المتزايدة وانقطاع بعض الخدمات الأساسية، تجد الأم نفسها أمام يوم طويل من المهام والتحديات. ولكن وسط كل هذه الضغوط تبقى للأم مساحة لا يمكن أن يملأها أحد سواها، مساحة الحضور والحنان والطمأنينة. فإن تستمع لطفلها وتسأله عن يومه وتصغي إلى مشاكله وتقول له أنا هنا، قد يكون أهم من ساعات طويلة من الوقت. فالطفل لا يحتاج دائما إلى أم متفرغة له طوال اليوم بقدر حاجته إلى أم حاضرة بقلبها تشعره بالأمان وتمنحه الثقة والدعم. وهنا يأتي دور الأسرة أيضا، فمساعدة الأم في رعاية الأطفال وتحمل بعض أعباء المنزل ليست مجرد مساعدة عابرة، بل هي شراكة تخفف الضغوط وتساهم في صنع بيت أكثر استقرارا. الأم العاملة لا تحتاج إلى المديح فقط، بل تحتاج إلى التفهم والدعم وتقاسم المسؤوليات. فبين مهام العمل ومسؤوليات البيت تستمر الأم في العطاء، وتحمل في قلبها أملا واحدا: أن يكبر أطفالها في بيت يشعرون فيه بالحب والأمان والاستقرار. وربما كان أجمل ما تقوله لكل أم عاملة اليوم: لست وحدك، فخلف كل يوم متعب أنت تبنين مستقبلا لأطفالك، وتصنعين بحبك وصبرك فرقا قد يبقى معهم طول العمر. ليان صالح، لراديو عدن الغد.

0: وعدنا إليكم مستمعينا مجددا، ونشكر ليان صالح على هذا التقرير. أما الآن دعونا نرحب سوية نحن وأنتم بضيفتنا العزيزة عبر الهاتف الدكتورة أشجان الفضلي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية التربية، لتحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. ونصبح عليها نقول يا صباح الخير يا دكتورة أشجان.
1: مرحبا، صباح النور لك عزيزتي وللطاقم وللمستمعين الكرام.
0: يسعد أوقاتك وشكرا على هذه الدقائق من وقتك المهمة دكتورة. بداية يا دكتورة أشجان، كيف تؤثر الظروف المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة على الأمهات العاملات وأسرهن؟
1: طبعا أكيد الظروف المحيطة هذه تؤثر، وخاصة أن المرأة بتبذل جهد كبير في العمل وكذا، لكن بيصير في ضغط مالي نسميه، أنه ممكن يكون المعاش أو الأجرة أو الراتب اللي هي تتلقاها ما يتوافقش مع احتياجاتها الأسرية اللي هي لازم تلبيها، فبالتالي هذا يسبب لها يعني ضغط وتوتر نفسي، وتوتر الأم طبعا بيأثر على البيئة الأسرية، أنه تصير بيئة غير مستقرة.
2: نعم،
1: فهذه بتكون واحدة من أهم التحديات. الشيء الثاني أنه الأم هنا بتصير كمان قليلة التفاعل مع الأسرة بشكل عام، مع الأبناء، فهذه تقريبا جزئيتين مهمة، أنه العمل بيأثر على هذه الأشياء.
2: نعم. طب دكتورة، إحنا لو بنجي نتكلم من جانب آخر اللي هو مثلا الأم العاملة، كيف أصبحت اليوم قادرة بأنها توفق ما بين العمل ورعاية الأطفال والمنزل؟
1: طبعا في كثير من الأمهات عندهم الوعي أنها يعني هي زي ما تقولي كده تخطط للأسبوع مستقل، هي تكون عارفة أنها مداومة كذا كذا يوم، في معها إجازة كذا كذا، فهي عارفة متى بتغسل ملابس، متى ممكن تروح، إذا يعني هي ما زالت مهتمة بالعلاقات الاجتماعية الأسرية، اللي يعني زيارة الجدة، زيارة الخالات الأخوات وهكذا، فهي بتكون مخططة مسبقا للأسبوع. كمان بتكون يعني عاملة حدود فاصلة بين الأوقات الدوام وبين العمل أو بين البيت، يعني في كثير من النساء العاملات أول ما توصل البيت تقول أنا أغلق الجوال خلاص، يعني تعملوا على خارج التغطية، تعملوا الطيران، بحيث أنه ما عاد يجي لهاش اتصالات تخص العمل، يعني خلاص هي الآن في البيت، خلاص هي مشغولة بالبيت. الشيء الثاني اللي هو أحيانا في أمهات كثير تعمل لنفسها جدول مرئي، شفتي الطفل لما يعملوا له جدول في الجدار السبت شحات المواد، في أمهات تعمل هذا الشيء، طبعا أنا كنت واحدة منهم، أنه نعمل جدول مرئي علشان ما ننساش، في بعض حاجات، في بعض طلبات، في بعض مهام لازم نعملها خلال اليوم، خلال الأسبوع، فهذه واحدة من النقاط اللي تساعد الأم أنه يعني تسير هذه التحديات أو كذا.
0: نعم يا دكتورة، اليوم يمكن مع الظروف الحالية، طول ساعات العمل، صعوبة الخدمات زي المواصلات، زي توفير الأشياء الأخرى، كيف تستطيع الأم اليوم توفير وقت كافي لأطفالها؟
1: طبعاً هي الآن إذا هي كانت أم واعية وعملت هذا الجدول الأسبوعي والأشياء هذه، فهي الآن بتكون قادرة أنها تعطي الأسرة الوقت الكافي. أول حاجة بتعملها أنه لما توصل البيت يعني لازم تاخذ لها 10 دقائق راحة، تمام؟ ما تبدأش تتفاعل مع الأطفال، ما تبدأش تنتقد، ما تبدأش تقول لها أنت إيش سويت، أنت يعني أول ما تدخل أتغديت، ما تغديت، رحت المدرسة، سويت، قرأت كذا، لا، تدخل تعمل لنفسها 10 دقائق راحة. تهدأ بقدر ما تستطيع، بعد 10 دقائق بتكون قد فصلت من بيئة العمل ومن بيئة التوتر. أنت عارفة طبعاً الآن درجة الحرارة مرتفعة جداً، فلما الواحد يروح الساعة 2 وأصلا ماشي مواصلات، تضطر أن الواحد يكون واقف مثلا في الشارع لوقت طويل، فما يوصلش البيت إلا قدم مضطجع وطفشان قاعد يعيشته مثل ما يقولوا، فأول ما يوصل يعمل له فوضى داخل البيت، فهي عادة تحافظ على هذا الشيء أنه تأخذ 10 دقائق هذه الراحة ضروري.
2: أيوة.
1: بعد تأخذ الراحة وتجلس وكذا علشان هي كمان تخفف على نفسها الضغط. أنت تعرفي الأمهات لما يشتغلوا دائما بيشعروا أصلا بتأنيب الضمير، أنهم مقصرين، أنه كذا، فهي تحاول أنه تتخلص من هذا الشعور. لنفترض أنه وقت غداء مثلا، فهي تعد وجبة معينة، في إذا الطفل يعني سنه مناسب ممكن يقطع معها السلطة، إذا هو الطفل سنه أقل ممكن يستخدم السكين وتقطع، هو فقط مثلا يعمل ميكس، يدمج الأشياء هذه، يقدم يقرب السفرة، يقرب الكذا، فتحاول إنه إيش تشركهم معاهم، مش بس هم أجوا من المدرسة فهم الآن ممددين، وهي جاية من العمل فهي تقوم وتقرب وكذا، لأنهم كمان كانوا في مدرسة، لا، هي هم كمان خربوا وتعبوا وهي خرجت وتعبت، فهي لازم تحسسهم بالمسؤولية والمشاركة. نعم. فهذه كمان من الأشياء اللي بتحسس الأم بتحسس الأطفال بأن إحنا متشاركين، إحنا كلنا تعبانين وإحنا كلنا الأب بنتشارك مع بعض عشان نريح بعض.
2: صحيح.
1: كمان اللي هو يعني نقول هي الأم الآن إذا وفرت الأمان العاطفي نسميه للطفل للأطفال اللي في البيت، يعني خرجت وانضغطت وكذا، لكن هي عارفة إنه الجدة مثلاً في البيت أو الخالة في البيت، فهذه واحدة من النقاط الأساسية كمان اللي بتهدي نفسية الأم.
2: بس شوفي عفواً دكتورة على المقاطعة، على سيرة الجدة والخالة والعمة، في أحد المتابعين اللي بيسأل هو حالياً بيقول بأنه هل غياب الامتداد العائلي مثل وجود الجدة أو العمة والخالة في المنزل يفاقم من مسؤولية المرأة العاملة، بالذات بأنه أغلب الأسر أحياناً تستأجر وتخرج من المنزل، وهذا اللي بيحصل في الوقت الراهن معنا.
1: طبعا وجود الجدة كويس، لكن طبعا بشروط وحدود، لانه علشان ما يحصلش تضارب في التربية. احيانا الجدة تكون يعني خلاص قاسم على الاطفال كذا، فهي لها نمط معين في التربية. الان البنت هذه او المرأة من جيل مختلف، فهي تشيل التربية بطريقة مختلفة، فهنا تزيد المشكلة. بدل ما تكون الجدة هنا حل، تصير الجدة هنا مشكلة، فتضطر الام انها تكون بين الجدة وبين الاطفال احيانا. يعني فهمتي كيف؟
2: ايوه.
1: فوجودهم كويس بس مع حدود، اذا كان الجده هذه تستطيع ان تكون في هذه الحدود. طبعا في عندنا هنا نساء عاملات تروح الى بيت الجد، تحط الابناء عند الجده وتروح أيوة. الى العمل، بعدين تجي تاخذ الابناء وترجع، يعني هنا كمان عبء مضاعف على هذه المراه العامله. بكل الاحوال يعني في بعضهم في اللي هي الحضانات، تحط الطفل في حضانه اللي هو قبل سن الروضه وكذا، في أماكن آمنة تستطيع الأم أنها توكل، وخاصة لما يكونوا خلاص كبار ورايحين المدرسة وقايين، فهنا يخف العبء كثير، يعني العبء النفسي.
2: أيوة نعم.
1: أيوة. لكن هو ما زال طبعا تذاكر وما زالت يعني تهتم بالأمور الثانية، لكن على الأقل هي عارفة أن يقضوا وقتهم في وقته في العمل، هم فين موجودين، هم موجودين في المدرسة وكذا.
2: نعم.
1: فوجود الأسرة الممتدة جزئية كويسة مع يعني شروط واتفاقيات إذا أمكن.
0: إن شاء الله تكون لكل الأمهات العاملات يعني أسرة ممتدة، البعض يمكن عائلاتهم في محافظات أخرى وكذا. طيب يا دكتورة،
1: تفضل.
0: ما أكثر الاحتياجات التي يفتقدها أطفال الأمهات العاملات في ظل انشغال الوالدين؟
1: أيوة طبعا الأب هنا له دور أساسي، إذا كان هو مثلا وقته في العمل أقل، إذا هو عنده فرص مساحة أكثر. يعني نقول إنه نتمنى أن الأب هذا ما يكون معانا، يعني شوف كثير من أبناء من الآباء احيانا يكون دوامه مثلا في المساء مثلا او كذا، او في الام تشتغل في النهار، فهو ما يحبش انه يخلي الطفل موجود عنده في البيت، الطفل امن نايم، لا خذي ابنك وديه، يعني كنوع من التعجيز، انت خرجتي تشتغلي.
2: ايوه
1: يعني
2: ايوه صح صح.
1: فهنا يدخل العند، واحيانا الرجل بيقولوا انه يعني احيانا يغار من المراه الناجحه، فيحاول انه ايش يجرها دائما الى مسؤوليه البيت اكثر، بدل ما يكون هو داعم ومساند وكذا. وفي ازواج يعني جدا متعاونين، إذا خاصة مع سيارة أو عنده وقت كافي هو اللي بيأخذ الطفل إلى بيت الجد، سواء بيت يعني أهله أو بيت أهل زوجته، فهو اللي بيساعدها مثلا، وهي عند العودة هي تجيبهم، ففي تعاون. فهذا نموذج كويس من الـ من الـ من الآباء.
2: نعم.
1: أنا عفوا مش عارفة دخلت في موضوع ثاني ولا إيش؟
2: لا تمام. أنت ماشية في الطريق الصحيح دكتورة. صحيح. يعني حتى الآن شوفي أجينا على مصطلح حكاية وجود الشغالة اللي بتكون في المنزل أو مربية المنزل، على إطار بأنه مثل بتخلي أولادها عندها في حال أنه أهل بعيد. وهنا فعلا أحد المتابعين بيسأل بأنه هل وجود أساسا هذه العاملة في المنزل هو الحل بالنسبة للجميع؟
1: لا طبعا، أنا عن نفسي يعني على مستوى الشخصي أنا أخاف من هذه المسائل، على مستوى الأخبار والأشياء اللي نتابعها، فمن هو هذا الشخص، هل هو مؤتمن أو لا؟ طبعا هذا الشخص الذي بيشتغل أنه يخدم في منزل معين أو كذا، فهو جاي من بيئة معينة بثقافة معينة، إيش ممكن يعلم أطفالي يعني؟
2: أيوة.
1: لازم يكون هذا الشخص قد تم اختباره لسنوات عديدة، مش يعني مجرد أنه من عندها استعداد أنها تكون. طبعاً إحنا هنا عندنا ما بيستخدمش زي دول برا، نسميها البيبي سيت، هذه جلسة الأطفال، يعني إحنا مثلاً عندنا خريجات علم الاجتماع، خريجات الخدمة الاجتماعية ممكن يشتغلوا هذه الوظيفة، لكن هذه الثقافة مش موجودة عندنا، خاصة أنها تحتاج إلى راتب برضه عشان هي تكون يعني قائمة بهذه الأمور. ففي بعض الدول بيجيبوا هذه جلسة الأطفال، هي تكون متخصصة للطفل، مش يعني تجي تطبخ وتنظف وقدرت تنتبه للأطفال، لا هذا موضوع ثاني. هذه إنسانة هنا معها شهادة، عندها طرق علمية معينة فتتعامل مع الطفل، فهذه الخدمة مش موجودة. تمام.
2: نعم.
1: يعني لو في إمكانية إذا وصلوا، طبعاً هنا نتكلم يمكن على أسرة بتشتغل في وضع كويس، إنه ممكن اللي هي أوقات العمل عندها طويلة، اللي هو الكاميرات هي تقريباً أعمل حاجة، فهي لو بتحط حد يعني ده ممكن تكون في كاميرا مشبوكة بالجوال حق الأم أو حق الأب، بحيث إنهم يراعوا يشوفوا يعني يتابعوا طفلهم هذا وهو في البيت، لأنه ما في قصص كثيرة يعني ظهرت.
2: أيوة فعلا. في أشياء تخوف.
0: طيب أيوة نعم. طيب يا دكتورة، إذا شفنا الموضوع من عين الطفل، أنا أمي وأبي بيخرجوا وبيشتغلوا، يعني في أشياء أكيد أنا بفتقدها بحتاجها في ظل إنهم دائما
1: يعني تكون جالسة هادئة ومسترخية، تستمع له إيش سويت طول اليوم كده، تستمع له تخليه يتكلم أنا وصاحبي أنا وصديقتي أنا وفي المدرسة، قال لي يعني النصف الساعة

0: هذه كاملة بدون ما هي تتدخل وتعترض. ها انت ليش تسوي كذا؟ لا لا يعني لا تتدخل ولا تعترض، فقط تكون مصغية تستمع الى هذا الطفل. فهذه نصف الساعة اكن كفيلة بانه تشعر الطفل بالتفاعل وتشعره بانه امه جالسة تحتويه وانه امه جالسة تستمع له. يعني نصف ساعة من اليوم كله لو الام اعطته للطفل هذا هو بيشعر بهذا الامان.
1: نعم.
0: لكن احيانا الطفل تلاقيها انه يشتكي لما امه تكون بالمطبخ تدور وتقول له ايوه تعال، او احيانا الام تعتبر نفسها انها مهتمة فتنادي وهي تطبخ ولا وهي تغسل الملابس ولا هي مثلا ماسكة لابتوب وتشتغل وتعال كلمني، فهي عقلها في مكان ثاني وهي تطلب منه يعني تسأله كأنها متفاعلة معه بس هي نفسيا مش معه. فالطفل حساس جدا
1: وبيحس بهذه الأمور. صحيح بهذا. أيوة بيحس.
0: فهمتي كلامي؟ فيا ريت إن الأمهات تكون فاهمة إنه 20 دقيقة كيفيتها أو 50 أو نص ساعة كيفيتها أفضل من كميتها. يعني طولت أنا بدل أجلس أتكلم معهم ساعتين أجلسوا هنا جنبي ونجلس كذا وأسمعه بس هي مشغولة بحاجة ثانية الفترة اللي أنا أقضي فيها في الشغل كذا كذا أسمعه. لا
1: أيوة. أعطي
0: له هذا الوقت، خصصي له هذا الوقت. الحاجة الثانية إنه هلا احيانا يكون الاطفال يعني يعملوا ايش نسميه ابتزاز عاطفي مثلا انه يحس انه امه مشغوله وكذا فهو يعمل نفسه كذا يعني مسكين حركات
1: دراما
0: بحيث يخليها فلوس اكثر.
1: ايوه خليها تنتبه،
0: تحس انه لازم تقدم مبالغ ماليه علشان تعوض، خاصه الام اللي يعني شغلها في مكان كويس. الشيء الثاني غلط او يعمل تصرفات وهو يقول اصلا انتم مش مهتمين فيه اصلا انتم مش موجودين، بينما هذا التصرف هو مسؤول عنه. فهنا احنا الام يعني لما تشوف تصرفات مثلا سلبيه من الطفل تقول انا لاني اصلا خرج اشتغل ما عاد انتبهت لها مش مع انت، اذا انت خرجتي تشتغلي ولكنك توجهي لا تشعري بتأنيب الضمير. فلازم لما يغلط الطفل تحسسه بالمسؤوليه وتحسسه بالخطا وتجلس تحلل معه الموقف. يعني نتمنى كثير من الامهات انهم يكونوا واعيات لسلوك الطفل، تحسسه بالمسؤولية عشان تاني مرة ما يكررش هذا التصرف.
1: نعم.
0: فأحيانا زي ما قلت لك إنهم هم بيغلطوا بكذا بس بقول لك أصلا أنتم مش موجودين أنتم مشغولين،
1: فبيستغل هذا الموضوع وكأنه مثل الابتزاز العاطفي مثل ما ذكرتي أنت.
0: أيوة ابتزاز عاطفي.
1: نعم.
0: فعشان كذا التوازن هو طبعا التوازن إنه في شيء يميل على شيء. الأم لا تستطيع أنها يعني تكون في مهام العمل مبدعة ومنتجة وتكون في البيت يعني متكاملة، فهي لازم تبغي حاجة على حاجة، لكن بقدر ما تستطيع هي تستطيع أنها تضبط وقتها. الحاجة الكمان يعني الثانية ممكن العيال يسببوا فوضى في البيت، ممكن يعملوا يجدلوا بالدفاتر يجدلوا بالألعاب مثلا أصلا يعني كأنه الدنيا فوضى. فهي الأم ممكن تكون إنسانة مثلا مثالية تحب أن البيت يكون متكامل ونظيف، فيكون هنا في توتر يعني فيضطر الطفل إما أنه يكون معاند ويخلي الأشياء هذه مستعفرة او انه يعني حاول يعني تبت نفسه، فهي بتاثر عليه بكل الاحوال. لكن التوازن مطلوب، يعني عادي انه يرموا الكتب يرموا الالعاب بس لفهم يعني بالهداوه مش الان كانه اوامر عشان ما يحسوشهم بالعناد، او مثلا يقول لك هي طول النهار مش موجوده والان جايه
1: تعطينا. ايوه صحيح صحيح
0: بهذه الطريقه.
1: طب دكتورة يعني
0: الآن جاية تأمرينا.
1: اوكي صحيح.
0: أيوة. امنا العزيزة ما تدخلش تأمر، تكون مرنة تتقبل الفوضى في البيت ساعة نص ساعة ساعتين وبعدين يبدأوا يرتبوا، ولو وحبتها لو يرتبوا مع بعض علشان هم كمان يحسوا بهذه المسؤولية.
1: نعم.
0: بكل الأحوال نحن لا نستطيع أن نرضي لأنه بالأخير الطفل هذا هو إنسان له كيان وعنده مشاعر، نحن لا نستطيع أن نحن نتحكم بمشاعره ونوصله إلى مرحلة الرضا. يعني احنا نفتكر انه ارضاء الناس غاية لا تدرك، كأن الناس اللي هو مجتمع من حولي حتى طفلي انا لا استطيع اني ارضيه. فبقدر ما تستطيع الام فقط هي عليها انه تكون متوازنة. طبعا في امهات بيحاولوا انهم يعوضوه مثلا الغياب بانه نهاية الاسبوع مثلا ياخذوا اطفالهم الى الملاهي الى مكان العاب الى بحر الى كذا، فهذا بيعمل نوع من الترفيه لكل الاطراف انه بالاخير احنا خرجنا وترفهنا وكذا.
1: طبعا دكتورة احنا كمان لو بنتكلم حاليا عن الحلول العملية، ما هي الحلول العملية اللي ممكن تساعد الأم العاملة على تحقيق توازن أفضل بين العمل والأسرة؟
0: الحلول العملية لازم انها تدرب أولادها على الاستقلالية بمهام بسيطة، يعني لازم يكونوا مسؤولين على أمور معينة علشان يخف عليها الحمل، لأنه مش معقول يعني هي كانت تشتغل وكذا وبالأخير تروح البيت تعمل كل المهام، فهي لازم توكل تكلف كل واحد حسب عمره وعلى الأقل الأشياء اللي تخصه يعني دفاتره، ترتيب شنطه، أتعابه، فراشه، يقوم من الصباح عشان يروح مدرسة يلف فراشه، يعطي فراشه، إذا عنده سرير يرتب سريره. فهذه الأشياء البسيطة. مثلا مبالغ مالية تحاول أنه تعطيه حق يومين ثلاث أيام، يكون عنده استقلالية، يضبط أموره. هذه الميزانية اللي أنا أقدر أوفر لك. يكون يعني نفترض أن راتبها مش كبير، فهذه الفلوس اللي أنا أستطيع أن أقدمها لك أنت ضبط أمورك، فتعطي له هذا الشيء تدربه علشان لما يكبر يكون مسؤول وكمان ما يتعبهاش كثير. أهم حاجة أقولها لها أنه تتخلى عن فكرة البيت المثالي. ما فيش أم عاملة وبيت مثالي، يعني لازم تتخلى عن هذه الفكرة. فكرة البيت المثالي ما فيش، ولكن البيت النظيف، البيت المرتب، البيت كذا، فهمتي كيف؟ الحلول العملية اللي ذكرناها بالسابق ونعيدها أنه تفصل، يعني تروح البيت ما لعد. في ناس يروحوا البيت يكملوا بقية العمل في البيت، فأنت كنت في طول النهار معك وقت كافي لإنجاز المهام، يمكن أنت قضيتيها تتكلمي مع زميلتك، يمكن قضيتيها كذا كذا، فخلاص ركزي أنه أنا أكمل مهامي عشان أنا أروح البيت ما أشتغلش مهام في البيت، فما فيش مهام يتم عملها في البيت، البيت يعني بيت. أو مثلا إذا هي شغلها في اتصالات وكذا، تعود زملائها أنه بعد الساعة كذا كذا ما أستقبلش مكالمات، يعني حتى لو هي فاتحة تنبيهات وفاتحة مثلا الوقت وكأنه خلاص نظام، فالكل بيعرف بيحترم هذا الشيء أنه هي لما تروح ما تردش ولا حاجة.
1: فعلا
0: هذه تسمى حدود، يعني عملية وملموسة. وش التخطيط المسبق للأسبوع؟ هذه من أهم النقاط التي تستطيع الأم أنه ترتب وضعها. نضيف إلى ذلك حاجة مهمة، أنه دائما الأم العاملة بتفقد علاقاتها الاجتماعية، فما بتزورش الصديقات، تحاول ضمن التخطيط المسبق أنه على الأقل شهريا، حتى نحن نسميها أحيانا يوم الراتب، يوم الراتب دهم كلهم بمرفق عمل واحد أو صديقات من مرافق مختلفة، يخرجوا مثلا يتغدوا مع بعض، يتقوا في مكان، يعني أنه لا تحرم نفسها من العلاقات الاجتماعية هذه.
1: نعم.
0: من أهم النقاط أنه لا تنسى نفسها كأنثى وكامرأة، أنه تخصص، يعني طبعا هي للأسف اللي هي تشتغل طول الأسبوع، فهو يوم الجمعة يكون يوم الغسيل ويوم مش عارفة إيش، فهي تستطيع أنه كمان ضمن يوم الغسيل أنه هي كمان تعمل لنفسها قناع على بشرتها، تعمل لنفسها مدافي لقدميها، تعمل لنفسها
1: تهتم في حالها،
0: ماسكات لشعرها. المهم انه لازم هي تشعر انها هي موجوده انثى. وكمان من ضمن الحلول العمليه انها تخصص لنفسها مبلغ شهري كنوع من الاستحقاق، لانه كثير من الامهات بتشتغل وبتصرف المبالغ من والى على البيت، فاذا هي راتبها ان شاء الله 100,000 تخرج لنفسها حتى 10,000 ريال وتشعر انه هذا يعني حقها، حتى ان شاء الله تروح تشربوا اي حاجه فهي حره. هذه تقريبا اللي استطيع اني انصح في بات كثير من الامهات، وتحاول انه ما تكونش متكبره وتقول انا مش محتاجه مساعده الاخرين، بالذات الزوج، ادمجيه معك، اشركيه، الاطفال هذول مسؤوليتك ومسؤوليته، حتى لو هو مضغوط هو كمان لازم يضبط اموره ويتحمل مسؤوليه الاطفال بجزئيه معينه ايا كان نوع هذه الجزئيه. واذا في معها جدة في البيت أو كذا، برضو الجد والجدة هم الأمان، هم يعني الحب والحنان والعاطفة والتوجيه، ما حدش بينكر خبرتهم السابقة، فهم أكثر هدوءا حاليا لأنه هم يتحملوا الطفل
1: فعلا
0: في أوقات معينة.
1: شكرا يا دكتورة على كل هذه المعلومات وكلها ما أثريتي في هذه الحلقة، شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية.
0: بالتوفيق، شكرا جزيلا.
1: كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة أشجان الفضلي، أستاذة علم الاجتماع المساعد بكلية التربية.

0: وعدنا تفضلي.
1: نعم يا ديانا، هنا العودة مرة أخرى يا عزيزتي، وأكيد مع سؤالنا التفاعل اللي بيقول:
0: ما أكثر ما تحتاجه الأم العاملة لتحقيق التوازن بين عملها ورعاية أطفالها؟
1: وأكيد الآن فاتحين المجال والاتصالات لكم مستمعينا ومتابعينا عبر أرقامنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. وإلى أولى الاتصالات يا عزيزتي
0: نقول ألو يا صباح الخير.
2: ألو يا صباح النور،
0: يا صباح العافية والسرور. يا هلا وغلا يا خالة، كيفك؟
2: تمام حبايبي، كيفكم؟
0: الحمد لله.
2: موضوع جدا جدا جدا حلو ومهم، ويعني بيفيد ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب،
2: يعني العاملات ان شاء الله. وتحياتي للدكتورة اللي كانت تتكلم بكل شفافية ووضوح.
1: ايوه،
2: عن تجربة بكلمك يا ديانا ودينا. المرأة العاملة متى ما قررت ان تكون عاملة وهي متزوجة وعندها ابناء، لازم أن يكون داخل البيت في البيئة اللي هي معايطها داخل البيت، يعني الزوج.
1: أيوة.
2: يكون في تفاهم وفي احترام. ان وجدت هذه الخصلتين البيت بيعيش بأمان وسلام. بتقولي لي كيف مثلا الزوج لما بيحترمك وبيهتم فيك وكذا بيكون مساند لك.
0: أيوة.
2: ومتعبك، يعني مثلا انت تقومي من الساعة 4 أو 4 ونص الفجر، عن تجربة تكلم 4 أو 4 ونص الفجر بتحضير الفطور وبتحضير تياب المدرسة، ورغم انكم محضرين في الليل، وتقيم العيال وتغسل يوم وتسوي كذا، على الأقل انت كأب كزوج تاخذهم للمدرسة.
1: أيوة.
2: لأن هي بتروح بعدين تشغي معها شغل، وبترجع وبتطبخ الغداء، وبترجع وبتعلم بعد الظهر، وبترجع المغرب، بعد المغرب شتوى عشاء، وبترجع، يعني شفتي كيف الأم من على ما تقوم تجي الساعة 8 قضاء خميس، فتلغي حياتها نهائيا. أنا عن نفسي كنت قافلة بابي ما أدخش، خصوصا أنني كنت في محافظة وأهلي كانوا محافظة، ما لاقيش من يمسك عيالي، يعني بعيدة عنهم، لا معي خالة ولا جدة، أني أهم. فتبقي من وقتك ومن أعصابك ومن ضغطك، الأم هي العمود والعصب داخل.
1: لأن شوفي يا خالة، لو واحدة من النساء ذولا تكلمت، أبسط شيء بيقول لزوجي أنا ما غصبتكش تروحي تشتغلي، يعني ودائما نلاقي ذا الكلام.
2: طيب أيوة صح، نحن تعرضنا لمثل، طيب وفر اللي أنا اشتيه، وفر أعطيني اللي أنا اشتيه وأني بخرج من الشغل. يعني في بعض رجال أنانيين، لا يعاونك بمساك الأولاد أو يودي يوم المدارس، لا يعطيك مثلا بالشهر مبلغ معين تشتري فيه أغراضك اللي أنت تشتيها. يعني في رجال أنانيين يشتوا بيت وأم وزوجة وعيال، فهم لك؟
1: أيوة.
2: ويشتوا راحة ويشتوا نظافة ويشتوا، طيب عاون. طيب أنا أشوف إن الوحدة هنا ما دخلت الزواج، دخلت يعني عقد، مكاتبة بعقد.
1: أيوة.
2: إنها تكون شغالة وإنها تكون أم وإنها تكون وإنها وإنها وإنها. طيب في حاجة اسمها الرحمة، ربنا يحاكم نحن يعاقب نحن برحمته. يعني في حاجة اسمها رحمة. فأنا أتمنى هنا من كل الأزواج فهذه الأمور، لأن هي ما بتخرج تشتغل، أنا أتمنى من كل واحدة تشتغل، مش واحدة تجلس في البيت حتى لو كانت مليونيرة. الشغل يعطيك قيمة وكيان.
1: أيوة صراحة. صحيح،
2: الشغل شغل حلو جدا. فأنت إذا ما تشتهاش تشتغل، وفر له، أعطيها، لا تحاسبش. لكن مدام هي خرجت تشتغل، يعني في نقص في البيت إذا ما يعني مش دائما، يعني في نقص منك أنت بتعطيهاش، هي تشي تكمل حياتي وتكمل. أني تعبت الخمس سنين الأولى يا ديانا في حياتي مع أولادي، جدا تعب. الآن ما شاء الله كبروا وفهموا،
1: أترتب الوضع،
2: أترتب الوضع، لأنهم كبروا وأنت علمتيهم من البداية. لما تيجي من المدرسة ده فين نحاط ده، متى تأكل، متى تراجع، متى تعطش، متى تأكل، متى، فهمتي؟
1: أيوة.
2: يعني الخمس سنين الأولى أنت بتتعبي مع أولادك، إذا كانوا هم مطيعين، وبترتاحي بقية السنين. والله أنا الآن أشتغل والحمد لله، عيالي يعني كبروا، ونخرج مره ونرجع مره، والامور بسيطه جدا والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: وانا بس الحمد لله، اهم شيء يكون التعاون من الزوج. والله
1: أيوة.
2: التعاون من الزوج صدقيني لو قبل فوق ظهرك بتحسي بانه خفيف.
1: صحيح.
2: لكن لما يكون الزوج مش مهتم، انت تخرجي وهو راقد، وترجعي وهو راقد، وتعلمي عيالك وقام يشتغل وهو راقد، يعني نفسيتك انت تتدمر وتتحطم،
0: ويتحول البيت كمان يا خالة إلى
2: يتحول البيت لمشاكل، يتحول البيت. وكمان أني كانت من الأسبوع للأسبوع مثلا الجمعة أبدأ أيوة. أخذ نفسي عشان برغنني أصبن مش عارفة إيش، بس أبدأ أجلس مع نفسي شوية.
0: حلو.
2: يعني الآن لما انكبروا شو بدي تروح الجامعة وده يروح التنوية. انا ده مثلا اني شغلي بدا من 11 الصبح الا كده، اول ما اخرجوا عيالي الله يحفظهم انا كافيه نفسي خلاص كوفي.
0: يا سلام.
1: اهم حاجه اذا كده الوحده تستاهل.
2: والحمد لله ربنا يوفقكم، واهم شيء الشغل يا بنات، الشغل والشغل
1: صحيح
2: والشغل.
1: صحيح.
2: وضغوطات الحياه قد احنا عايشين فيها، الشغل بيعمل لك حاجات كثيره والله.
1: نعم.
2: وتحياتي لكم حبايبي،
0: وتحيه طيبه لك يا ام حمزه، وشكرا لانه قصتك هي عباره عن نموذج حي لمراه عامله لديها اولاد ولديها منزل وبيئه داعمه ايضا. معنا اتصال، نقول الو يا صباح الخير.
1: الو يا الو، صباح الخير. صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة،
3: صباح النور،
1: صباح الرضا عليك يا خالة.
0: الاتصال يا خالة من ناصر، والاتصال يقول يا ناصر انه راح بسبب التغطية. معلش يا خالة ام احمد، تقريبا عاود الاتصال مجددا. نقول الو يا صباح الخير، يا صباح الانوار،
3: يا متعلين وسهلين،
1: يا مرحبتين.
3: مرحبتين. تحية لك ديانا، تحية لك دينا، تحية لك مخرجنا الكابتن ناصر فايز، تحية للمشتركين حبايبنا والمستمعين كمان،
0: وتحية لك
3: بعت لهم الصحة والمصاري،
0: واحنا
3: نشوفها في البداية.
1: يبعث لنا كلنا يا رب الصحة والمصاري يا أحمد.
3: ايه مصاري كتار
1: يا رب.
3: انا اياكم تنعنشوا.
0: ايوه.
3: شوف بالنسبة للموضوع، اذا المرأة حصلت من يعولها كزوج وعطاها مصاريفها، تفضل أن تجلس في بيتها معها أولاد. يعني إذا كان حصلت مصاريفها كافية لها هي شخصية والأولادها وبيتها، تجلس لك بيتها أفضل.
0: إذا كان في زوج أصلا صالح، إحنا يمكن يا أحمد أغلب مشاكلنا بسبب الأزواج اللي مش صالحين.
3: إحنا مش على صالحة، لأنه شو بقول لك.
0: ها تفضل.
3: اسمعينا. اكيد اكيد هو مشان الزوج يعني يكون على الاقل يساعد. شوفي اذا كثرت المهام على المراه اكيد بتكون مقصر. الشيء الثاني بيكون ارهاق عليها، يعني واجب ممكن تاديه بشكل مطلوب، الواجب الثاني ما بتقدر تاديه. لهذا اذا كثرت المهام اقول لك على المراه اكيد بتقصر، واذا قصرت بتتعب. بتتعب الزوج زي ما قلتي، ما يتقبلش الأولاد، بيكون في تقصير في حقهم، وبتراق بتراق هي بتراق إرهاق كبير. لا هي ما بتشوف نفسها، لا عاد بتخرج تتمشي، لا عاد بتتصل، لا عاد بتزور أهل، ولا عاد بتزور، فبتكون الدنيا كلها مكركبة فوق راسها. إذا كان في زوج عاقل بيقدر يغطي بيساعد، أهلا وسهلا ممكن تشتغل. لكن إذا كان الزوج مقصر تقصير كبير، ويعني وعليه بس أوامر، وإنه أنت قصرت كذا، أيوة. صلحتي كذا، وأنت يعني على الدنيا السلام. في مفروض تشتغل ومفروض تحصل لها دخل، ساعد نفسها أول وساعد بيتها. لكن إذا في زوج ما بيساعد، أنا بلقي نص مهامي، نص مهامي اللي هي مكلفة بها المرأة لي، أنا بلقيها منشان تشتغل ومنشان تساعد أولادها وبيتها. لكن إذا كان المرأة يعني بتقصر حق عيالها، أهم شيء عيالها، إذا قصرت حق عيالها يعني أفضل لا تجلس بيتها. وأقول الزوج بيصرف، كم تحصلي راتب أنت؟ تحصلي 100,000، 100,000 دي علي أنا بعطي لك.
0: هذا أصلاً إذا في أشخاص يا أحمد، أنا بقول لك من زاوية إنه هل في أشخاص فعلاً يعني بيعطوا يعني المرة بالأول والأخير يا أحمد، يمكن الشغل 70% هي ما تشتي تشتغل، لكن الظروف أجبرتها إنها تشتغل، فيجب هنا أيضاً إنه الزوج يكون داعم أساسي لها.
3: أكيد أكيد، أنا أقول لك هي من الأساسيات، إذا الزوج مش داعم فشلت المرأة بالنسبة للعمل. العمل بتكون فاشل، لأن الزوج مش داعم، المفروض هو الأساسي. إذا دعمها هو في الوقت، دعمها في المهام، دعمها في إنه يمسك الأولاد، دعمها ممكن الأمور بتمشي فل. لكن إذا الزوج بس عليه أوامر والتزامات عليها وكله فوق راسها، صعب ما بتقدر.
0: صح بعد. الله يهدي الأزواج.
3: بيسهل الآن الأزواج من هدفتي.
0: فعلا.
3: شكرا جزيلا.
0: يسعد صباحك. وفي اتصال آخر يا ناصر، نقول ألو يا صباح الخير.
4: ألو صباح الخير.
0: صباح النور يا عوض، كيفك؟
4: صباحكم بالخير والعافية.
0: صباحك أجمل إن شاء الله تكون بخير. صوتك متغير ولا من الأرضي؟
4: لا لا من الشبكة اليوم سبعة سبعة.
0: ها أيوة اليوم الشبكة الأمانة زفت، فنستقبل بس الاتصالات على الأرضي.
4: فعلا بالنسبة للمرأة العاملة يعني كيف يعونها؟

0: موقف.
1: ايوه
0: عوض بابا.
1: الو عوض ما زال معنا ولا راح؟ طيب معلش يا عوض التغطية راحت. في اتصال اخر واحد نقول الو. يا صباح الخير.
2: يا صباح النور، كيف حالكم؟
1: الحمد لله، وانت كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام. معك فهمي اسحاق المعلم الرئيسي.
1: ايوه يسعد صباحك يا فهمي.
2: الله حياك.
1: اليوم
2: اقول لك المرأة العاملة، اليوم الموضوع مليء على المرأة.
1: ايوه
2: يعني انا اشوف المرأة العاملة تشتي كلام طيب، تشتي كلام معنوية عشان تعطي روح لي تعيد الروح، عشان البيت وعشان الاطفال.
1: يا سلام.
2: وعشان الامور تمشي
1: صح.
2: حياك استاذ.
1: طب انت ممكن اسالك؟
2: ايوه.
1: طب ايش تقول للرجال اللي بيقولوا انه ليش المراه بتشتغل اصلا؟
2: لا هي شوف، هي المراه لازم تشتغل.
1: ايوه
2: تساعد البيت، تساعد الراجل، عشان برضه عشان تتعلم عياله لازم.
1: أيوة.
2: يشتغلوا بالمستقبل
1: صح،
2: عشان تبني نفسه، والدنيا خداعه.
1: ايوه ما تدومش لحد.
2: نعم حياك استاذ.
1: وانا بحييك يا فهمي، الله يعطيك العافيه وشكرا جزيلا على اتصالك. الامانه في رجال مشجعين جدا على عمل المراه، وفي رجال مع الاسف الشديد لا بيشتيها تشتغل ولا بيعطيها الفلوس لا لها ولا لاولادها. فالله يكون في عون الزوجات الذين معاهم مثل هكذا ازواج. اما الان مستمعينا بنذهب لقراءه التعليقات على صفحتنا في الفيسبوك وفي الواتس، ونرى ماذا كتبوا لنا أحبتنا حول هذا الموضوع لهذا اليوم. وهيا بنا. إخلاص ناجي قالت صباح الخير والعافية للجميع. أهم ما تحتاجه المرأة العاملة هي أن تكون محاطة ببيئة صالحة وزوج متعاون ومتفهم لعملها ويساعدها في كل شيء، وتكون مرتبة وقتها بين البيت والزوج ورعاية أطفالها، وأهم شيء وجود الاحترام والحب والتفاهم. أما فتح طائف ناشر كتب صباح الخير والإحساس وصباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد، معكم فتح طائف من حيفان في تعز، ويسعد صباح صباحك يا فتحي. أيضا هنا أبو خالد كتب لنا تعليقة جميلة، موضوع جميل لأن معظم الأسر تعاني من هذا الأمر، ولكن تستطيع المرأة عمل توازن بين وظيفتها وواجبها كربة منزل. أولا اختيار نوع الوظيفة، بمعنى الوظيفة التي ساعات عملها قليلة، حسن اختيار موقع العمل. ثانيا تواجدها في المنزل، تحرص على قضاء معظم الوقت مع أبنائها وتحديد ساعة أو ساعتين يوميا لممارسة نشاط مع أولادها مثل قراءة القرآن، مسابقة ذهنية، ممارسة لعبة. نعم جميعا نعلم جميعا أن المرأة حبها الله بقوة، حباها الله بقوة تحمل وتستطيع أن تعمل أكثر من أمر في نفس الوقت. ما شاء الله كم أنتن عظيمات أيتها النساء، لكم كل التحية والتقدير، ولك كل التحية والتقدير يا أبو خالد. وأعتقد أن أبو خالد حصل من أولئك الرجال الذين يشجعون عمل المرأة. هنا نجي محمد الناعري كتب لنا تصبيحة جميلة ولكن أنا سأختصرها لضيق الوقت. صباح الخير، وبعد لا تبحث بين الناس عن من يحبك لأنك لن تجده، فمن يحبك فعلا ستجده دائما إلى جوارك. يسعد صباحك يا نجيب، ومبارك دبوان الشرعبي صباح الخير وتحية لكم كل المتابعين، وتحية لك يا مبارك. سام هكذا اسم الحساب، يسعد صباحكم. عم بيصبح علينا من تيسني الأمريكية وإحنا عم نصبح عليه من عدن اليمنية. يسعد صباحك يا سام، وشكرا لأنك عم بتتابعنا من هالولاية. هاني بن حمدان صباحكم سعادة، أنتم غير وأنت غير بمتابعتك وتعليقك هذا. أبو خالد كتب لنا للصباح حكاية ولكم حكاية بداية، وأجمل بداية الصباح الذي لا يحلو إلا معكم، هنالك من يطيب له الصباح وهنالك من يطيب بهم الصباح. يسعد صباحك يا أبو خالد، وعم بوجه تحية لجميع الطاقم. هنا أيضا أسيل تقريبا، نعم تحية لكم مني أسيل، إلى ديانة ودينا وناصر، والموضوع اليوم رائع، لكن إحنا بالريف مرتاحات عنا، ما في بنت تشتغل أو تعمل أعمالنا بالمنزل والأرض، وعادات الريف غير المدينة عنا، عيب المرأة تتوظف. هو للأمانة المرأة الريفية بتشتغل أكثر أكثر أكثر، يمكن ما يقارب 80%، والرجل في الريف يمكن 20% أو 30%. فالأعمال مستمعينا هي تختلف من إن كانت في مدينة أو الريف، ولكن لا نختلف إنه

مرة هي تشتغل تشتغل تشتغل بغض النظر إن كان شغل براتب أو شغل بغير راتب. فالله يعينكم يا أسير، وإن شاء الله يا رب تتغير هذه النظرة لديكم. عواض يقول: بالنسبة للأمة العاملة كان الله في عونها بسبب الوضع المزري الذي أصبح لا يساعدها في إكمال حياتها الزوجية وبين العمل والتربية الأطفال. كان الله في عون المرأة التي في بلادنا. الله يعين يا رب. حنين الجاهلة عم بتصبح علينا، يسعد صباحك يا حنين. وكذلك أذكار ومها محمد وأم قاسم وأمان الحامي وكل اللي يعني صبحوا علينا. تقريبا أنا انتهيت من جميع التعليقات والصوت راح وانتهى كمان مع نهاية هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكل من شارك ومن حاب انه يشارك معنا ان شاء الله بكرة بسبب يمكن التغطية مستمعينا، لكن لا بأس، غدا يتجدد لقاؤنا معكم. وإلى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن، عين الهيئة العليا للأدوية لمراقبة الجودة وضمان السلامة بعد التسويق. عادة ما تكون الأدوية فعالة وآمنة عند استخدامها بشكل صحيح، لكن من الضروري مراقبة وتقييم أي مخاطر محتملة قد تظهر أثناء أو بعد الاستخدام بهدف الحفاظ على مأمونية وجودة الأدوية. في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، نضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتنا، ومن هذا المنطلق يقوم المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بمهامه التخصصية في رصد وتحليل ومتابعة الآثار الجانبية والمشاكل المحتملة في جودة وفعالية الأدوية. تعد اليقظة الدوائية ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية من خلال اكتشاف التفاعلات الضارة، تقييم المخاطر، واتخاذ إجراءات وقائية فعالة، حيث يعمل فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بكل مهنية والتزام على رصد هذه المخاطر والتعامل معها، وأيضاً بالتنسيق مع مسؤولي التيقظ الدوائي التابعين للمركز في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان حصول المواطنين على دواء آمن وفعال، ومن خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والمشاكل المتعلقة بسلامة الأدوية، يتمكن المركز من تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز مأمونية وجودة المنتجات الدوائية المتوفرة في السوق المحلي. للإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشاكل في جودة وفعالية الأدوية، يمكنكم التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب 47510506 أو عن طريق تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنكم الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروا، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا، عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوا. نسمع بهذا البيتين المشهورين وقد لا نعلم من هو قائلها، إنها للشاعر السوداني مرهف الحس إدريس جمع. يقال إن الشاعر فقد عقله في آخر أيامه ودخل مستشفى المجانين، وأراد أهله أن يعالجوه بالخارج. وفي المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها، فأطال النظر إليها والزوج يحاول أن يمنعه، فأنشد يقول: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وعندما سمعها الأديب عباس محمود العقاد رحمه الله سأل عن قائلها، فقالوا له إنه الشاعر السوداني إدريس جمع، وهو الآن في مستشفى المجانين. قال: هذا مكانه، لأن هذا الكلام لا يستطيعه ذو الفكر. وعندما ذهبوا بإدريس جمع إلى لندن للعلاج، أعجب بعيون الممرضة وأطال النظر في عينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارات سوداء، ففعلت. وعندما جاءته نظر إليها جماع وأنشد: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت، وصنف هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الحديث.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي، واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي، فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: انت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر،
5: بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
1: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
1: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
1: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: البارحة ريح الغلا داخلية
3: هب
2: ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي وانا اقول يا رب الطف علي ان كان قلبي قربها من شفتها قلت أبب ما شفت والله مثلها اجمل ولبها مكيجة خلقه ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعه كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي يزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما أسمعه وعتابها واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب بتلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب
4: يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني ربيع مات طائره على أنقاض بستاني رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

اللجنة الإشرافية والتنسيقية لدعم وإسناد الجبهات تعقد اجتماعها الأول في عدن. الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع مدير صندوق النقد الدولي دعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن. وزيرة الخارجية تؤكد أهمية نزع سلاح الجماعات المسلحة ودعم مؤسسات الدولة. لجنة المناقصات الرئيسية بحضرموت تقر ترسية 3 مشاريع في التربية والتعليم والتعليم الفني والطاقة. أهلا بكم. نشرة الأخبار الرئيسية. عقدت اللجنة الإشرافية والتنسيقية لدعم وإسناد الجبهات اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز آليات العمل بما يخدم المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية. وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيلقي الدكتور عبدالله العليمي كلمة الجمهورية اليمنية أمام الجمعية العامة، يستعرض فيها مستجدات الأوضاع الوطنية والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وموقف اليمن من القضايا الإقليمية والدولية والدعم المطلوب لإسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة. وتأتي مشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماعات الأممية في ظل تطورات ميدانية متسارعة وتصعيد خطير للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما يمثله ذلك من تهديد للدول وللدولة اليمنية وأمن المنطقة واستقرارها ولأمن البحر الأحمر وباب المندب وحركة التجارة والملاحة الدولية. وتركز المشاركة على حشد موقف دولي أكثر فعالية لدعم الدولة اليمنية والانتقال إلى التعامل مع الملف اليمني من إدارة الأزمات وتداعياتها إلى شراكة استراتيجية تسهم في بناء قدرات الدولة وتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية وحماية الموانئ والمياه الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتهريب وتجفيف شبكات تمويل وتسليح الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية. إلى ذلك، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستيالينا جورجيفينا مستجدات الأوضاع الاقتصادية في اليمن ومسار الإصلاحات الحكومية وسبل تعزيز التعاون لدعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي. واستعرض الدكتور العليمي الإجراءات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة منذ بداية العام، بما في ذلك اعتماد الموازنة العامة وتفعيل المؤسسات الإرادية وتعزيز الرقابة على المنافذ وضبط الإنفاق العام، مشيرا إلى أنها أسهمت في رفع الإيرادات وضبط العجز وتمكين الحكومة من الإيفاء بالالتزاماتها في انتظام الرواتب والخدمات العامة بجانب الدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وأشاد الدكتور العليمي بالتقدم المحرز في التعاون مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمته استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد انقطاع دام أكثر من 11 عاما والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية. بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغن عن القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى بلادنا نيل هوب مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في ظل تصعيد حوثي متزايد يهدد أمن اليمن والمنطقة والممرات البحرية الدولية. وخلال اللقاء ثمن الدكتور بن دغر مواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية، محذرا من خطورة تحركات ميليشيا الحوثي في المناطق الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب وتحويل هذا الموقع الحيوي إلى ورقة ابتزاز للعالم وتهديد لحرية الملاحة والتجارة الدولية بما يخدم المشروع الإيراني في المنطقة. وأشار الدكتور بن دغر إلى أن استمرار الحوثيين في تهديد خطوط الملاحة واستهداف الموانئ والمنشآت الحيوية يضع الأمن الإقليمي والدولي أمام اختبار خطير، داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وحازم ودعم الحكومة ومؤسسات الدولة في حماية الأراضي والمياه والممرات البحرية،
كما أدان الدكتور بن دغر بأشد العبارات الهجمات الحوثية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن المملكة كانت وما تزال سندا لليمن وقيادته الشرعية، وأن حماية باب المندب والممرات البحرية مسؤولية مشتركة تتطلب موقفا دوليا فاعلا. شاركت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة في الحوار الوزاري الرفيع المستوى بعنوان التحديات الناجمة عن الجماعات المسلحة من غير الدول، الذي ينظمه مكتب المراقب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الحوار التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية الناجمة عن أنشطة الجماعات المسلحة من غير الدول وانعكاساتها على سياسة الدول وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لها. واستعرضت الوزيرة في مداخلة لها خلال الفعالية التصعيد العسكري الأخير لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي وما خلفه من ضحايا مدنيين وموجات نزوح وما يمثله من تهديد لأمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدة أهمية نزع سلاح الجماعات المسلحة بما فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية ودعم مؤسسات الدولة الشرعية واحترام سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه. استهدفت القوات المسلحة عناصر وخطوط إمداد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظتي تعز والبيضاء. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي بأن القوات المسلحة استهدفت خطوط إمدادات وعناصر الميليشيات الحوثية في باب المندب ومحافظة البيضاء. كما شن طيران القوات المسلحة غارات جوية مركزة استهدفت مواقع استراتيجية وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جبهة حيفان جنوب شرق محافظة تعز. وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الغارات استهدفت تعزيزات الميليشيات الإرهابية الحوثية كانت في طريقها إلى جبهات حيفان والصبيحة، مشيرا إلى أن الضربات أسفرت عن إلحاق خسائر بالميليشيات وإفشال محاولاتها للتقدم في الجبهة. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي بالعاصمة المؤقتة عدن مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن كريم برين سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات النزوح والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. واستعرض اللقاء أبرز المستجدات الإنسانية واحتياجات النازحين والمتضررين وآليات تعزيز الاستجابة الطارئة، إضافة إلى أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الأممية والإنسانية لضمان وصول المساعدات للمستحقين. هذا وشدد الوزير الفقمي على ضرورة وضع حلول إسعافية وسريعة لدعم النازحين وتوفير المساعدات الأساسية والمواد الإيوائية والغذائية وتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية بما يتناسب مع الاحتياجات الطارئة والمتغيرة على الميدان. وفي قطاع الطرقات ناقش اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن ضم وزراء الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي والكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف والدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، ناقش السبل تسريع الإجراءات التنفيذية المشاريع المتعلقة بالطرق والخدمات المرتبطة بها في عدن. وتطرق اللقاء إلى إعادة النظر في كلف تنفيذ أعمال وخدمات الكهرباء والمياه المرتبطة بمشروع الطريق البحري ومراجعتها بما يتوافق مع الكلف الفعلية للمشروع، بما يسهم في استكمال الإجراءات الفنية والمالية اللازمة وتسريع البدء في تنفيذ المشروع الممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما ناقش الاجتماع مشروع طريق الرئيس هادي الممتد من دوار كالتكس وصولا إلى مديرية البريقة، وأقر تمويل تنفيذ المشروع مناصفة بين السلطة المحلية بعدن وصندوق صيانة الطرق والجسور. وتناول الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بخدمات شبكة الطرق في عدن وفي مقدمتها أعمال الصيانة والتأهيل وتحسين مستوى الحركة المرورية، إلى جانب تطوير وتنظيم إشارات المرور ومعالجة الاختناقات في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسة. وناقش الاجتماع أعمال الإصلاح والتأهيل المرتبطة بقطاعات الكهرباء والمياه والطرقات وضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المعنية عند تنفيذ مشاريع البناء التحتية. شاركت بلادنا في أعمال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بشأن تطبيق نهج الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية المنعقد في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما.
ويناقش المؤتمر خلال الفترة من 21 وحتى 23 من سبتمبر الجاري بمشاركة وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السوقطري 4 محاور رئيسية تشمل دمج نهج الصحة المحجج للاستثمارات والشراكات لتحويل الالتزامات إلى برامج وإجراءات عملية قابلة للقياس.

بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيس يوف سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني باليمن. وتناول اللقاء المشاريع والأنشطة التي تنفذها المنظمة في اليمن وفرص توسيع مجالات التعاون بما يسهم في رفع مستوى المهارات الفنية والتقنية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل. وأكد الوزير المهري أهمية تفعيل الشراكة والتعاون الفاعل مع المنظمة الدولية للهجرة بما ينعكس إيجابا على تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني. بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق البقطري في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن دينا زوربا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في الجوانب القانونية والمؤسسية وسبل دعم مشاركة النساء في العمل الحكومي ومواقع صنع القرار. واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تفعيل دورها وحضورها في مؤسسات الدولة والإسهام في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والقانونية للدولة إلى جانب تأهيل الكوادر النسائية في المجالات القانونية وتمكينها من تولي المناصب القيادية. وتطرقت وزيرة الشؤون القانونية إلى جهود الوزارة وما أحرزته من تقدم في عدد من الملفات الوطنية من بينها ترتيب الإرشيف القانوني الوطني ومتابعة قضايا الدولة في الخارج وتنظيم ملفات القضايا الوطنية وإعادة إصدار الجريدة الرسمية وإعداد مشروعات القوانين ومراجعة اللوائح ومتابعة الاتفاقات الدولية ذات الصلة. وشددت الوزيرة المقطري على أهمية مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق النساء وقضاياهن والبناء على مصفوفات التعديلات السابقة وتطويرها بما يستوجب للمتغيرات أو يستجيب للمتغيرات والاحتياجات الحالية. التقى محافظ المهرة محمد علي ياسر اللجنة المكلفة من وزارة الدفاع لتقييم الوضع في محور الغيضة عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة الشرقية. واستمع المحافظ بن ياسر إلى نتائج زيارة اللجنة للمحافظة ولقاءاتها مع السلطة المحلية وقوات درع الوطن والألوية التابعة لمحور الغيضة، حيث استعرضت اللجنة عددا من الملاحظات المتعلقة بالأوضاع والجاهزية وتكامل الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية ورفع مستوى الجاهزية في محافظة المهرة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد. ناقش لقاء عقد بمدينة سيئوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة ودور السلطة المحلية والمرجعيات القبلية في مساندة الجهود الأمنية والمجتمعية خلال المرحلة الحالية. وهدف اللقاء إلى تدارس مستجدات الوضع الأمني بالمحافظة وتعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمرجعيات القبلية بما يسهم في دعم الاستقرار والسكينة العامة، حيث استعرض الوكيل برباع جهود السلطة المحلية في تثبيت دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار، مشيرا إلى توجيهات السلطة المحلية للسلطات التنفيذية بالمديريات بعقد اجتماعات أمنية بصورة دورية وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة للوقوف على الأوضاع الأمنية ومتابعة احتياجات المواطنين. ومن وادي حضرموت إلى ساحلها، حيث عقدت لجنة المناقصات الرئيسية بمحافظة حضرموت بالمكلة اجتماعا برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس وبحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري وأعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقارير المرفوعة من لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي بشأن عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، وأقرت ترسية 3 مشاريع، حيث أقرت اللجنة ترسية مشروع إنشاء وترميم القاعات التدريبية للمعهد التجاري بفوة وعقد التوريد والتموين، كما أقرت ترسية مشروع توريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام. وفي قطاع الطاقة أقرت اللجنة ترسية مشروع توريد وتركيب منظومات طاقة شمسية لتغذية 12 مرفقا حكوميا مع إنارة الشوارع العامة المجاورة لها بطول 16 كيلومترا، كما يشمل المشروع تركيب منظومات الطاقة الشمسية لعدد 5 مدارس ومركز للتوحد إلى جانب 6 مرافق ومؤسسات حكومية، فضلا عن تنفيذ أعمال إنارة الشوارع الرئيسة المجاورة للمرافق المستهدفة بطول إجمالي يبلغ 16 كيلومترا. أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي حرص
واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تعزيز حضور ومشاركة المرأة في العمل النقابي والمؤسسي ودعم وصولها إلى مواقع صنع القرار ورسم السياسات العامة. جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الحواري الذي نظمته مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية بمدينة المكلا لإشهار لائحة الإدماج والتمكين في العمل النقابي بتمويل من سفارة مملكة هولندا لدى اليمن وبالشراكة مع منظمة شركاء اليمن. وأوضح الدكتور بعلوي أن تمكين المرأة وإشراكها بصورة فاعلة وعادلة في مختلف الأطر النقابية والمدنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الشراكة المجتمعية. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. اللجنة الإشرافية التنسيقية لدعم وإسناد الجبهات تعقد اجتماعها الأول في عدن. الدكتور عبد الله العليمي يبحث مع مدير صندوق النقد الدولي دعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن. وزيرة الخارجية تؤكد أهمية نزع سلاح الجماعات المسلحة ودعم مؤسسات الدولة. لجنة المناقصات الرئيسية بحضرموت تقر ترسية 3 مشاريع في التربية والتعليم والتعليم الفني والطاقة. شكرا للمتابعة في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعين.
3: عشقتك ذات يوم في بياعي،
4: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: شاب طالب تاجر بودرة ما بيبيعش بودرة غير لزمرة شباب، كلمني عايز ينزل يبيع لزمايلي. قلت له ازاي الكلام ده؟ الورقة اللي في ايدك دي اللي عاملها موظف الارشيف بتاع السنترول، تعرف الورقة دي اللي عليها امضة سعادتك دي تدخل سعادتك السجن؟ قضيه اضحك يعني اقول لك ايه، اتكلمت عليها الدنيا في اسكندريه. في يوم كنت رايح المكتب فتره مسائيه، وبعدين لقيت الضباط كله ضارب بوز ومكلم، ورئيس المكتب دخلت له قال لي عندك واحد اهو خد براءه النهارده. قلت له براءه ايه؟ قال لي قضيه مقفوله زي الفل. تمام، خد براءه، ده نعمل فيه ايه؟ قلت له لا لا لا لا لا لا، هات ملف القضيه نقراه كده ونشوف الظروف بتاعته كانت ايه. قعدت ملف ملفات القضيه بتاعت المخدرات بتبقى كامله وتبقى متستفه حلو،
2: ملف كامل.
1: فقعدت اقرا القضيه واقرا تحقيقات النيابه، القضيه زي الفل، ما فيهاش حاجه. يعني هي كانت تاجر، كان تاجر بودره، كان مقيم في الصحراء بتاعت الطريق الساحلي، وكان يعني سوقه مقفول. يعني ايه سوقه مقفول؟ ما بيبيعش بودرة غير لزمرة شباب. تمام، فمرة الضباط مسكوا شاب طالب ومعاه بودرة، احنا انت جايب البودرة دي منين؟ مسكوه في الطريق الساحلي، انت جايب البودرة دي منين؟ الحكاية طالب ما يستحملش بقى،
2: من عند فلان.
1: قال لك انا جايبها من عند فلان. قال لك ده، قالوا له انت دخلت له هنا؟ قال لا، ده هو بينزل لي يركب معايا جيب الشروكي بتاعتي نلف على زمايلي يبيع لهم ونرجعه تاني. طيب انت الحرز بتاعك اهو جاهز زي الفل، ما لم تسلمنا الراجل دوت. تمام، وعملنا له الحرز وعملنا له محضره وبما يرضي الله زي الفل يعني. فبعديها بيومين جنة وقال ده فلان فلاني التاجر دوت كلمني عايز ينزل يبيع لزمايلي، واتفقنا على ميعاد هروح اجيبه بتاع ماشي. فالضباط الزملاء طلعوا له اذن من نيابه استئناف اسكندريه. ليه بقى؟ احنا مش عارفين هو هيروح انهي دايره اسم
2: عشان يجيب منها الاوسع
1: حاجه. ايوه بالظبط كده. فكان الاذن معمول لمده 3 ايام والضبط تم تالت يوم. تمام، ما لو الضبط تم اول يوم يبقى ممكن فيها شك ان احنا جبناه وحطينا له حرز، لكن تالت يوم ده اكبر دليل على المصداقيه
2: ان احنا بنتحرى عشان نوصل لمكانه.
1: بالظبط كده، ابص القضيه اجيبها يمين اجيبها شمال
2: مقفوله. خد براءه ازاي؟
1: والولا الطالب ده كان شاهد عليه في التحقيقات، ابوه في المحكمه قدم صورة رسمية من التلغراف اللي احنا لفقنا له القضية
2: قبل ما انه متاخد قبل التاريخ ده.
1: بالظبط كده، بالظبط كده. قلت له ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده يحصل؟ قال هتعمل ايه؟ قلت له هنزل اسأل عليه اتبعت ولا ما اتبعتش، لان انا متأكد وباصم بالعشرة ان هو ما اتبعتش، ان هو الورقة دي مضروبة. ونزلت تاني يوم الصبح الساعة 7 الصبح، كنت في مكتب تلغراف كرير. دخلت على المكتب الموظفين قلت لهم لو سمحتوا انا عايز اعرف التلغراف ده اتبعت واتبعت ولا ما اتبعتش. ففتح الدفتر طلع ما فيش في اليوم ده تلغرافات اتبعت.
2: بيبقى مزور.
1: فجيت ايه نايم على الدفتر، قلت لهم انا هاخد الدفتر ده. تمام، ايه الحكايه الروايه بتاع مش عارف ايه كان من ايه؟ قلت لهم انضلكوا على اللي انتوا عايزين ايه
2: بس اخد الدفتر.
1: بس اخد الدفتر. اتصلوا هم بظابط زميل بتاع مباحث التليفونات جنى جري، وقال مش خالد بياخد الدفتر مفيش مشكله، ومضيت باستلام الدفتر وخدت منهم افاده هم الاثنين ان اليوم ده ما اتبعتش
2: في
1: تلغراف. فجي واحد موظف فيهم كده رقم قال لي يا باشا ده خلي بالك الورقه اللي في ايدك دي اللي عاملها موظف الارشيف بتاع السنترول، وموظف الارشيف بتاع السنترول كان عمل عامله زي دي بس ما ما ما ما ما ما ما مش لدرجه مخدرات، كان عملها وخد جزء داري. قلت له بس انا مش عايزك تعمل كده. جيت اخد بعدي ورايح على موظف الارشيف. تمام، جيت ماسك موظف الارشيف، تعالى معايا انت عايزه ايه بتاع ايه. يوميا حتى مدير عام السنترال جالي قال لي انت عارف انت اللي بتعمل ايه؟ قلت له اه. وانت عارف الورقه دي اللي عليها امضه سعادتك دي تدخل سعادتك السجن؟ قال لي ليه؟ قلت له عشان كذا. قلت له موظف ماضي وانت ماضي بعد منه، انت عندك استعداد تخش السجن؟ قال لي لا خده يا باشا خده.
2: انا مالي ومضى بالتبعيه يعني.
1: خدته وانا ماشي في السكه لقيت مدير المباحث بيكلمني بيقول لي يا خالد جاي فيك بلغات نجده ان خطفت واحد بالسنترال. قلت له لا القصه شكلها كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ولو سمحت يا سعاده الباشا ابو الولا المتهم، ابو الولا اللي هو التاجر ده موجود تحت المديريه عشان ابنه ايه محبوس فوق في المكتب، ابعته خدوه عقبال ما نوصل لك. ماما قبل ما وصلت لقيتهم باعتين جايبين الراجل ومسكين الراجل والحكاية والشواية والوال. فاستأذنت رئيس المكتب ان انا انزل اجيب المحامي.
2: هو المحامي فقال
1: لا اصل هو قال لي، اصل هو قال لي ده المحامي وقف ملين الصيغة.
2: اه
1: انت فاهم ازاي؟ ماما نزلت جبت الباشا المحامي وهو راجل محترم قوي ومكتبه مكتب شيك قوي ويتمتع بالسمعة الطيبة في اوساط المحامين في اسكندرية. فلك ما قلت له والله بص بقى في يعني ايه في قصه كده انا ما مش داخله دماغي. قال لي ايه؟ قلت له والله حصل كذا كذا كذا والولد المتهم بيقول ان المحامي هو اللي. قال لي انا؟ قال لي ما حصلش ما حصلش ده انا حتى كمان مش انا اللي قدمت التلغراف للقاضي، اللي قدم التلغراف للمحكمه تمام ابوه. وانا قلت للقاضي ساعتها لو سمحت يا باشا اثبت لي في محضر الجلسه ان الاب ده هو اللي قدم الورقه دي. تمام؟ قلت له طب مين؟ قال لي والله ما نعرف. رحت بقى ايه سالنا ابوك، يا ابو قايل لي ده احنا لبسنا واحد قميص وبدله وكرافته وقلنا عليه المحامي وبتاع مش عارف ايه، وجي معانا وهو اللي ملله الصيغه ديت. واتفتحت فعلا القضيه تاني، خد 15 سنه.
2: 15 سنة.
1: 15 سنة بالشفة، والسنة بتاعت المخدرات في السجن ب 12 شهر، يعني السنة بتاعت أي جريمة 10 شهور، بتاعت المخدرات بالذات 12 شهر.
2: ده الكلام ده لو في سلاح السنة كوامل، لكن المخدرات بس.
1: المخدرات بس. السنة سنة، ما بقول لسعادتك القانون عافي عافي.
2: أيوه.
1: وجه مدير المباحث موديني رئيس مباحث المرور عشان خاطر القضية دي.
2: يعني نقدر نقول قضية مخدرات كانت مقفولة، حصل فيها المتهم على حكم براءة، تداولت انت ورئيس مكتب المخدرات في وقتها يعني، وحبيت تبص على القضية وقدرت تخلصوا القضية دي وراها تاني من جديد وتبحثوا فيها، بعد ما خد البراءة القضية انفتحت وخد عقوبة 15 سنة.
1: اه
2: دي إرادة ربنا عز وجل.
1: اه وابوه شرب 6 سنين.
2: عشان كده حضرتك وانت بتكلمني بتقول لي مفيش جاي جاي.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقاء ما يكون آخر لقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: النفس تنازع الإنسان، إذا قام طويلا في طاعة الله، قام يصلي من الليل، إذا قمت تصلي من ليلك، أو إذا عزمت أن تصوم هذا اليوم، إذا عزمت أن تجلس ساعة كاملة لتتلو كلام الله تعالى، النفس تنازعك، تذكرك بأشغالك، تذكرك براحتك، تذكرك بالتزاماتك، تذكرك بحاجاتك. فهنا تأتي مجاهدة النفس، فألزم نفسك طاعة الله تعالى، جاهدها على طاعة الله، والله هي ساعات قليلة تجاهد نفسك فيها على طاعة الله، فتفوز فوزا عظيما، وينعكس هذا الأمر على حياتك كلها. الأمور التي كنت تفكر فيها، أني أنا مرتبط، أنا مشغول بأهلي، أنا عندي حاجة، أنا عندي التزامات، سبحان الله، ببركة هذه الطاعة ربما يبارك الله تعالى لك في كل هذه الأمور، وتنصلح هذه الأمور بصلاح قلبك إذا جاهدت نفسك. لا يعني هذا أن الإنسان يفرط في حقوق غيره ومسؤولياته والتزاماته، لكن للأسف الآن الذي أشغل كثيرا من الناس اليوم هو الجري خلف الدنيا، وكلما قام في طاعة الله جاء الشيطان ويذكره بحاجاته وهمومه فيدع طاعة الله تعالى. فهنا نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا وأن نصبر ونصابر، والله ستجد كل خير لأنك مع الله. فإذا نعلم أن الانصراف عن طاعة الله هذا أمر سوء، فينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على الاستمرار في طاعة الله تعالى، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه وخالف هواه وصبر على طول القيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تجعل المسلم يجاهد نفسه على طاعة الله قبل فوات الأوان. هذا الحديث يبصرك بحقيقة ما سينفعك في قبرك، فتجاهد نفسك على طاعة الله، على العمل الصالح، هذا الذي سيؤنسك في قبرك. أما أن تتعب نفسك وتجاهدها في الشهوات، في الدنيا، في جمع المال، وتنشغل بأهلك وأولادك ويشغلونك عن الواجبات وعن المستحبات، وبل ربما يوقعونك في المحرمات، غدا لن ينفعك لا مال ولا أهل ولا ولد ولا زوجة، ما ينفعك إلا عملك الصالح. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله. أهلك

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الاخبار من راديو عدن غد ونبداه محليا. اغلق مكتب الصناعه والتجاره في الشيخ عثمان محطه لبيع الغاز بمنطقه المصعبين بعد ضبطها تبيع الاسطوانه ب 19000 ريال مقابل 9500 ريال للتسعيره الرسميه. وفي حضرموت اختتم مشروع التمكين المهني للشباب بتوزيع ادوات مهنيه على الخريجين والخريجات في الشاحر وغيل باوزير. عربيا وعالميا، هاجم مستوطنون بلدتين شرق رام الله بالتزامن مع مداهمات واعتقالات نفذتها القوات الإسرائيلية في مناطق بالضفة الغربية. وأعلنت شركة أمريكية للصناعات العسكرية حصولها على عقد بقيمة 1,200,000,000 دولار لتوريد صواريخ للجيش الأمريكي. اقتصاديا، تراجعت أسعار الذهب 0.6% لتسجل نحو 4,319 دولار للأونصة متأثرة بتوقعات استمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية. وفي ألمانيا أقرت الحكومة خفض ضريبة الوقود بنحو 14 سنتا لكل لتر للحد من ارتفاع أسعار البنزين والديزل. رياضيا، شهد ديربي مدريد جدلا واسعا بعد فوز أتلتيكو مدريد على الريال بهدف مقابل هدفين وسط انتقادات للقرارات التحكيمية وتصريحات متبادلة بين النادين. وأعلن الاتحاد الإسباني موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في 25 أكتوبر المقبل. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

0: عندما تموت يجهزونك، يغسلونك، يصلون عليك، يبكون عليك ذلك اليوم بكاء مريرا، ثم يضعونك في هذه الحفرة وينصرفون عنك. ربما يدعو بعضهم دعاء طويلا، 5 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، ثم ينصرف، وتسمع قرع نعال أصحابك إذا ولوا عنك مدبرين وأنت في قبرك. انظر في هذه اللحظة، تقول في نفسك: سبحان الله، هكذا الدنيا لا تساوي شيئا، ما أحد ينفعني، ما أحد يبقى معي، لا ولد ولا أهل ولا زوجة ولا والد ولا أم ولا صديق ولا أحد، ملكي وجاهي وترقياتي ومكانتي، ما يبقى معك أحد، ما ينفعك أحد، ما يدخل معك أحد في قبرك. كما نزلت من الدنيا وقمت بهذا القماط وأنت رضيع، هكذا تنزل في قبرك وتكفن بهذا الكفن، ما تحمل معك ولا دينار واحد ولا درهم، يرجع عنك أهلك ومالك. ثم أهلك يبكون عليك وقت العزاء، يمر أسبوع، أسبوعان، خلاص تصبح في ملف الذكريات: فلان رحمه الله، فلان غفر الله له. في البداية يمكن يتصدقون عنك، بعدين تكون نسيا منسيا، تذكر أحيانا: والله فلان كان يفعل كذا، تذكر إذا كان عندك شيء من الخير والمعروف، وتصبح في ملف الذكريات القديمة. نعم، إن رزقك الله أولاد صالحين يدعون لك ويستغفرون لك يذكرونك، فهذا من رحمة الله تعالى. والمال، يقول ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. في حديث قال: فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركوا للناس. المال ستذهب عنه أو سيذهب عنك، إما أن تخسر مالك في الدنيا، وإذا بقي معك مالك حتى موتك أنت ستذهب عن مالك، ما ينفعك مالك في قبرك. إذا ما الذي ينفعك في قبرك؟ قال: ويبقى عمله، صلاتك، خشوعك، صلاة السنة النافلة، صيام الأثنين والخميس، صيام الأيام البيض، الصدقات، ذكر الله، تلاوة القرآن، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، مساعدة الفقراء والمساكين، جبر خاطر المنكسرين، كفالة اليتيم، إطعام المسكين، هذا الذي سينفعك عند الله. تأتي سورة تبارك، سورة الملك، تدافع عنك إذا كنت تحفظ سورة الملك وتقرأها وتقوم بها. وهكذا الذي سينفعك عملك الصالح، حتى جاء في الحديث أن المؤمن بعد أن يجيب عن أسئلة القبر يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويفرش له فراش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، يأتيه رجل في قبره. تخيل، يأتيك رجل وأنت في قبرك، يؤنسك، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. وأنت تستبشر، أنت في قبرك وحيدا، تريد من يؤنسك، تريد من يمر عليك وأنت في قبرك، تقول: وأنت، بشرك الله بالخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. يقول: ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. هذا الذي سينفعك، إسراعك إلى الصلاة، إلى المسجد، تبكيرك إلى الصلاة، إسراعك إلى ذكر الله، إلى القرآن، إلى الصيام، إلى قيام الليل، وبطئك عن معصية الله. ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. تأنس بعملك الصالح. فالمسلم إذا استشعر هذه الحقيقة وأن الدار الآخرة قريبة، فهذا يحثه على مجاهدة نفسه، وهذه هي الحقيقة، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالله تعالى قرب لنا الآخرة حتى جعلها كغد. والله تعالى يقول: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لماذا؟ والواحد منا ربما إذا سمع الآيات المتعلقة بيوم القيامة أو سمع عن الجنة والنار يرى أن هذا بعيد جدا، لكن الأمر ليس كما تظن. لماذا؟ لأن الإخوة والأخوات الموت يأتي فجأة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ملاقيكم في أي لحظة، كما تلقى فلانا وفلانا ستلاقي الموت ويلاقيك الموت. الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صحيحا ولا مريضا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تموت في بيتك، في سيارتك، في مسجدك، في عملك، تموت وأنت نائم وأنت قائم وأنت مضطجع، تموت بين أهلك، ما تدري في أي لحظة. وإذا كان الموت يأتي الإنسان فجأة في أي لحظة فيقطع عمره في أي لحظة وينقله إلى الحياة البرزخية، والحياة البرزخية تمر سريعا كما مرت الدنيا سريعا، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. تأمل كيف سموها رقدة، من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. وهكذا تسمع الصاخة تصخ أذنك، تقوم من قبرك، تنفض التراب عن رأسك، وإذا بك ترى اليوم الآخر أمامك، تتذكر عندها الحياة التي عشتها في الدنيا، ما تصدق ما ترى. هكذا سيكون حالنا، سنندهش، نكون في دهشة من أمرنا، ونحن نرى القيامة أمامنا، نرى الآخرة أمامنا. تتذكر عندها الدنيا، السنوات التي عشتها في الدنيا، كيف مرت هذه السنوات كلمح البصر. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون أن اللبث في الدنيا قليل، أيام معدودة، لما التهيتم بالدنيا، لما نسيتم الآخرة. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قم، نحن ما عشنا في الدنيا إلا ساعة واحدة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فإذا انظر كيف أن الآخرة قريبة من العبد وهو لا يشعر، فهذا يجعل الإنسان يستيقظ من غفلته ويسارع إلى ربه ويستعد لآخرته. قال: عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. هذا ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة ابن كعب الأسلمي أبو فراس، وكان من أهل الصفة رضي الله عنهم. وأهل الصفة كانوا فقراء يبيتون في المسجد في مؤخرة المسجد ويتعبدون لله تعالى ويطلبون العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة من الصدقات أرسلها إلى أهل الصفة. يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا ليس أنه يبيت معه في فراشه، لا، وإنما كما جاء في بعض الروايات أن من تمام أدب ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بعد صلاة العشاء يجلس بالقرب من باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لعله تطرأ لي حاجة أو يريدني في شيء، فيظل عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليله. والبيوت قبل يعني من لبن ومن يعني النخل، فربما يسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي في الليل، إذا سبح الله، إذا دعا الله، فكان يسمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتسبيحه إذا قام في ليله، فيبتعد قليلا عن الباب ويظل ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يغلبه النوم. هكذا كان ربيعة رضي الله عنه. فيقول: فآتيه بوضوئه وحاجته. سيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، جهز له ماء الوضوء وما يحتاج إليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة ربيعة في خدمته قال له: سلني. هذا هو سبب السؤال، هذا هو سبب عرض النبي صلى الله عليه وسلم على ربيعة أن يسأله، لما رأى مبالغته في ذلك يريد أن يرد له شيء من الجميل: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر إلى همة الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في بعض الروايات أن ربيعة قال: فتفكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا فانية وأن الآخرة هي الباقية، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. نعم، هذا المؤمن العاقل الموفق الذي يجعل همه الدار الآخرة، أما الدنيا تذهب وتفنى، ما يبقى لك إلا العمل الصالح. وأيضا من أوجه التشبيه في الحديث الماضي نسيت أن أذكره: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني العمل الصالح قريب من المؤمن كما أن المعصية قريبة بين يديك، فإذا عملت الأعمال الصالحة توفق تدخل الجنة وتكون الجنة قريبة منك. وهكذا الذي يصر على المعاصي وينغمس فيها فتكون النار قريبة منه. فالشاهد أن المسلم يجعل الدار الآخرة قريبة منه، يجعل الجنة نصب عينيه، هذا هو النعيم المقيم، هذه الحياة الحقيقية. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ يعني ما تريد شيئا في الدنيا، مالا، زوجة، بيتا؟ قلت: هو ذاك، يعني ما أريد إلا هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تأمل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة الذي يريدها لابد أن يدفع مهرها، لابد أن يبذل، ما تأتي هكذا بالكسل والأماني، لا بد أن يجاهد نفسه. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وتأمل كيف قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، ما قال صلي كثيرا واسجد كثيرا وأطل السجود، بل تأمل كيف نبهه على مجاهدة نفسه، وأن هذا الطريق الذي سأله يحتاج إلى جهاد نفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأعني على نفسك، لأن نفس الإنسان أمارة بالسوء، نفس الإنسان تدعوه إلى الكسل، إلى النوم، إلى الراحة، إلى ترك قيام الليل. فيقول: لابد أن تعينني على نفسك بكثرة السجود إذا أردت الجنة، فأعني على نفسك. فلابد أن تخالف هوى نفسك، تقوم الليل تشعر بكسل، بنوم، بتعب، جاهد نفسك، ألزم نفسك أن تقوم شيئا من ساعات الليل، واسجد لله كثيرا وأطل السجود لله. وتأمل كيف دله النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة، لأن قوله بكثرة السجود ليس المعنى أنه يسجد هكذا سجدات بدون صلاة، هذا غير مشروع، وإنما المقصود أن يكثر من الصلاة التي فيها الإكثار من السجود. وإنما خص السجود بالذكر لأن أقرب ما يكون العبد ربه ساجد، وهو طلب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أعلى درجات الجنة في الفردوس الأعلى، فإذا الجزاء من جنس العمل، تريد أن ترتفع وتقترب من الله تعالى وترافق نبيه في الجنة، لابد أن تقترب من الله في الدنيا. كيف تقترب من الله في الدنيا؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا السجود سر عجيب، هذا السجود هو جنة الدنيا. إذا فتح للعبد في سجوده بين يدي ربه وأصبحت تحب أن تطيل السجود لله، أصبحت تتمنى أنك إذا سجدت لله ما ترفع رأسك من هذه السجدة، تريد أن تخاطب ربك وتناجيه وتتملق بين يديه وتتوسل إليه بضعفك وعجزك وجهلك، وتصف الله تعالى بالكمال والرحمة والكرم والإحسان والجود واللطف والمغفرة والحلم، وتنكسر لله وتتضرع لله، فتتمتع في سجودك بالقرب من الله تعالى وتشتاق للقائه، وتقول يا رب ما لي إلا عفوك، ما لي إلا رحمتك، لا أريد إلا قربك، أشتاق إليك يا رب، أحبك يا رب، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك يا رب. وهكذا تتملق بين يدي مولاك ربك في سجودك، لأنك أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد. فجزاء القرب من الله في الدنيا أن يقربك الله إليه، فيرفعك في الفردوس الأعلى ويجعلك مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأعني على نفسك بكثرة السجود. وذكر النووي رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث حديثا في فضل السجود، قال عن أبي عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود. تأمل هذا أيضا يقول لمولاه ثوبان، سبحان الله، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ربيعة خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل كأننا والله أعلم نستشف من هذا فائدة، وهو أن الذين يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم يكونون أقرب ما يكونون إليه من سائر الناس، لأنهم دائما يلازمونه ويخدمونه ويقومون على حاجاته وشؤونه، فيشتاقون للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ثوبان أنه كان إذا خلى بنفسه لا يطيق أن لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب فقط ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع، ويشعر بكسرة في نفسه إذا ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، انظر إلى هذا الجمال المحمدي ظاهرا وباطنا، حتى أن القلوب لا تطيق أن تفارقه. نسأل الله تعالى مرافقته في الجنة. فثوبان هكذا أيضا كأنه في نفسه يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وقال عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وهذا في إشارة إلى أن المسلم ينصح خدمه، لا يقول هؤلاء خدم لا ما لي علاقة بهم، جاءوا يعملون عندي ويأخذون شيئا من دنياهم وينصرفون، لا، بل يقبل على خدمه ويعلمهم، يربيهم، ينصحهم، يذكرهم بالله. فهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يجعل السجود قرة عيوننا ولذة أرواحنا، نسأله تعالى أن يقربنا إليه. أسأله جل وعلا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الأخطاء الدوائية. تحدث الأخطاء الدوائية عند استخدام الدواء بطريقة غير صحيحة، أو عند التعامل مع الدواء أو المريض بشكل خاطئ. وقد تقع هذه الأخطاء في أي مرحلة من مراحل استخدام الدواء، مثل كتابة الوصفة الطبية، أو صرفها، أو عند تحضير الدواء، أو تناوله، أو إعطائه، أو تخزينه، أو متابعة تأثيره. وانطلاقاً من حرصنا على سلامة المرضى، تؤكد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عبر المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية على أهمية اتباع الإرشادات التالية لتفادي الأخطاء الدوائية. 1- استشر الطبيب أو الصيدلي دائماً في كل ما يتعلق بالاستخدام الآمن والسليم للدواء، لأن لديهما الخبرة والمعرفة الكافية بذلك. 2- تأكد من أن جميع المعلومات التي يقدمها الطبيب أو الصيدلي بشأن الدواء واضحة ومفهومة، ولا تتردد في طلب التوضيح عند الحاجة. وأيضاً احرص على معرفة ما يلي: اسم الدواء والغرض من استخدامه، متى يبدأ مفعوله المتوقع، الجرعة المناسبة ومدة الاستخدام، الطريقة الصحيحة لتحضير الدواء وتناوله، ما يجب فعله عند نسيان الجرعة أو تناول جرعة زائدة، احتمالية التفاعل مع أدوية أو أطعمة أو مشروبات أخرى، وأي احتياطات خاصة يجب اتباعها أثناء الاستخدام. تذكر، يمكنك حماية نفسك من الأخطاء الدوائية بالالتزام بتعليمات مقدمي الرعاية الصحية واتباع الطرق الآمنة لاستخدام الدواء. معاً من أجل دواء آمن وفعال. نستقبل بلاغاتكم عن الآثار الجانبية أو مشاكل جودة وفعالية الأدوية عبر التواصل بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن من خلال رقم الواتساب 47-51-05-6 أو عبر تطبيق السلامة الدوائية. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
3: حاولت أنسى كل شيء فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، ما بيك ترجع يا حبيبي عشاني، واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني، وإن كانك معزي علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: قصات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ميجا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذب. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي وأنت البحار، وأنت القلوع، وأنت السفر؟ فهل ممكن أن أظل لعشر دقائق أخرى لحين انقطاع المطر، أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء صباح.

0: Absolutely.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: يا سارقا قلبي أتتك جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني. فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني. للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني. عجبا عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في البعد من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,477.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: توعية المجتمع عن التيقظ الدوائي. ما هو التيقظ الدوائي؟ هو متابعة الأدوية بعد تسويقها لرصد الآثار الجانبية وحماية صحة المجتمع من المخاطر المرتبطة بها. أهداف التيقظ الدوائي: حماية المجتمع من خلال رصد الآثار الجانبية الضارة للأدوية، متابعة جودة وفعالية الأدوية في الأسواق، تحسين استخدام الأدوية بشكل آمن وفعال. دور المجتمع في التيقظ الدوائي: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للدواء. إذا شعرت بأي أثار جانبية لدواء معين أو لاحظت وجود مشكلة في جودة الدواء مثل تغيير اللون أو الشكل أو الطعم أو الرائحة، أو لاحظت وجود شوائب أو سوءا في التغليف، أبلغ الطبيب أو الصيدلي أو تواصل معنا في المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن عن طريق رقم الواتساب 47-51.
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها.

0: آخر العنقود؟ شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما مع كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
4: 056 أو من خلال تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنك الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. معلومات مهمة عند الإبلاغ: اسم الدواء، الجرعة المستخدمة، الأعراض التي ظهرت، المدة الزمنية لظهور الأعراض بعد تناول الدواء. نصائح الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية حول استخدام الأدوية: اقرأ النشرة الدوائية بعناية، استشر الطبيب أو الصيدلي عند شراء دواء جديد. لا تشارك أدويتك مع الآخرين. معا من أجل دواء آمن وفعال. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
5: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن غد، ونبدأه محلياً. أغلق مكتب الصناعة والتجارة في الشيخ عثمان محطة لبيع الغاز بمنطقة المصعبين بعد ضبطها تبيع الأسطوانة ب 19,000 ريال مقابل 9,500 ريال للتسعيرة الرسمية. وفي حضرموت اختتم مشروع التمكين المهني للشباب بتوزيع أدوات مهنية على الخريجين والخريجات في الشاحر وغيل باوزير. عربيا وعالميا، هاجم مستوطنون بلدتين شرق رام الله بالتزامن مع مداهمات واعتقالات نفذتها القوات الإسرائيلية في مناطق بالضفة الغربية. وأعلنت شركة أمريكية للصناعات العسكرية حصولها على عقد بقيمة 1,200,000,000 دولار لتوريد صواريخ للجيش الأمريكي. اقتصاديا، تراجعت أسعار الذهب 0.6% لتسجل نحو 4,319 دولار للأونصة، متأثرة بتوقعات استمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية. وفي ألمانيا أقرت الحكومة خفض ضريبة الوقود بنحو 14 سنتا لكل لتر للحد من ارتفاع أسعار البنزين والديزل. رياضيا، شهد ديربي مدريد جدلا واسعا بعد فوز أتلتيكو مدريد على الريال بهدف مقابل هدفين وسط انتقادات للقرارات التحكيمية وتصريحات متبادلة بين النادين. وأعلن الاتحاد الإسباني موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في 25 أكتوبر المقبل. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية مرة أخرى، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الحق خير ممن خلقه هو ربه سبحانه. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم صفاته، أبينها، أوضحها، أجلاها،
0: الله،
1: وأحبها إلى أمته وأنفعها لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الله، صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ليس من غيركم، بحيث تتهمونه في النصيحة لكم، هل تعرفونه وتعرفون صدقه ونسبه وأمانته؟
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: ليس محل تهمة صلى الله عليه وسلم لأنفسكم، عزيز عليه ما كان يصيبكم من العنت، من الشدة والضيق والحرج، هذا كان يعز عليه. ولأنه لماذا يعز عليه؟ لأنه حريص عليكم، حريص على من لم يهتدي منكم أن يهتدي، حريص على من اهتدى أن يمكث في الهداية وأن يبقى فيها، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وهذه الرأفة منه صلى الله عليه وسلم تجلت في مواطن. من جميل هذه المواطن يا شيخ مشاري ما روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس، ذات يوم رأت نفس رسول الله طيبة، قلت: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فرحت عائشة جدا بهذا الدعاء وضحكت، قالت: حتى وقع رأسي في حجري من الضحك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله.
3: اللهم صل وسلم.
2: فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله. حريص عليكم
2: في كل صلاة، دعوته لأمته صلى الله عليه وسلم. ألا تسعد أن تكون من أمتي؟ خلقك الله فوجدت نفسك في أمتي، في أمتي هذا الذي لا ترد دعوته عند ربه وهو يدعو لك في، فكان يدعو لك في كل صلاة. نحن في نرجو الله أن نكون من أمتي، نحن نزعم أن من أمتي، ونسأل ربنا أن يصدق زعمنا وأن نكون من أمتي حقا، فنفوز بهذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم.
3: نعمة الإسلام
2: في كل صلاة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته بأمته شيء يفوق الوصف. يروون في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تلا قول ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا أيضا قول ربنا سبحانه حكاية عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم، بكى صلى الله عليه وسلم. فبعث ربنا سبحانه جبريل عليه السلام يأمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبكي، لماذا يبكي، وهو سبحانه أعلم به. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبب بكائه فأخبره، ثم رجع جبريل إلى ربنا سبحانه يخبره، وربنا سبحانه أعلم. هو يبكي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ ما قرأ، جعل يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، ويبكي.
3: الله أكبر، الله أكبر.
2: فقال ربنا سبحانه لجبريل عليه السلام: قل له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
3: الله أكبر، الله أكبر.
2: يا شيخ مشاري،
3: أرحم الراحمين،
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبكي يقول: يا رب أهل بيتي، يا رب أهل بيتي. لا يقول: يا رب فاطمة ابنتي فاطمة، مع أنها بضعة من قطعة لحم، قطعة منه صلى الله عليه وسلم. إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. لا يقول أهل بي، لا يقول أزواجي، لا يقول حسن وحسين وهما بنايا، وهو الذي كان لا يصبر عليهما صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من جملة رحمته، كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب من على منبره، فجاء دخل حسن وحسين رضي الله عنهما صغيران عليهما ثياب طويلة يمشيان ويعثران فيها،
4: فنزل صلى الله عليه وسلم من على منبره وقطع خطبته وأخذ ابنيه وجعلهما أجلسهما عليه، ثم قال للصحابة رأيت هذين يمشيان ويعثر، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم لم يتمالك أن, أن, أن, أن, أن نزل إليهما وحملهما، ومع ذلك هو لم يقل يا ربي أهل بيتي يا ربي أبنائي يا ربي، يقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيعيده ربه أنه سيرضيه في أمته ولا يسوءه. فنسأل الرب سبحانه أن نكون من جملة هؤلاء آمين. الذين يرضي فيهم ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسوءه. من أعظم تجليات رحمته بأمته يا شيخ مشاري هو ما قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح، لكل نبي دعوة يدعو بها، فدعا فتعجل كل نبي دعوته، لكل نبي دعوة أي لكل نبي دعوة مقطوع بأن يستجاب له بها،
3: الله.
4: مقطوع الإجابة فيها على القطع، غيره من دعائه على الرجاء، لكن دعوة من دعائه وعده ربنا أنه مقطوع له قطع له بأنه يستجيبها. قال فتعجل كل نبي دعوته، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أمته يوم القيامة أحوج ما تكون إلى دعائه، لأن ذاك اليوم مهول جدا، قارعة طامة صاخة، يوم مهول جدا. فذلك اليوم ادخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة المقطوعة باستجابتها، ادخرها لأمته عندما تكون أحوج شيء إليها. هذا نفهم منه يا شيخ مشاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أمته على نفسه،
3: الله.
4: هو لم يدخر دعوته لنفسه، لم يدخرها لأهل بيته، لم يدخرها لصاحبه أبي بكر وعمر، لم يدخرها لجملة أصحابه، ادخرها لأمته كلها. فهذا يدلك على تجليات هذا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وينبئك بمدى سعادتنا وحظوتنا عند ربنا أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم.
3: مع شدة الإيذاء في بداية الدعوة وصدر الإسلام،
4: يا شيخ مشاري أنا أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، هو بشر، لكن يحضرني هنا قول ذاك قائل وعدنا الرسول من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. الياقوت، الياقوت تقول فيه حجر كريم، حجر الياقوت، هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياقوت البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأفته وحرصه وكراهته للعنت يتجاوز الحدود. أنت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة من عمله صلاته. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة وهو ينوي الإطالة فيها، صلاة الفرض يصلي المسلمون خلفه، يقول أدخل الصلاة وأنا أنوي إطالة فيها، فيسمع بكاء الصغير، بكاء طفل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه لعل أمه معنا، فيحب أن فيخفف الصلاة ليطلق الأم لابنها ذاك الصغير الذي يبكي، يخفف خير الموضوع، يخففه صلى الله عليه وسلم، هو ما يخبره هو أن خير الصلاة طول القنوت طول القيام، هذا أفضل الصلاة طول القيام، ويخففه رحمة بذاك الصغير الذي يبكي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يفوق الوصف يا شيخ
3: صلى الله عليه وسلم. من انتصر لنفسه في صدر الإسلام أوذي صلى الله عليه وسلم، هذا شأن الصالحين والأنبياء
4: طبعا. هذا شيء ما أنت يجيء صلى الله عليه وسلم يرج قريش رجا ويهدم ما كانوا أقاموه من القوانين والأنظمة المبنية على في كثير من شؤونها على الظلم وعلى العصبية وعلى، فيهدم ذلك، لابد أن يلقى ما لقيه. هذا ما قاله ورقة بن نوفل لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها، لما جاءه جبريل وفجأه في بالوحي قال له ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال أو مخرجيهم، لماذا يتعجب؟ لأنهم كانوا يجلونه يقدرونه يحترمونه ويعظمونه، ما يسمونه باسمه الصادق الأمين، لما اختلفوا في لما أعادوا بناء الكعبة واختلفوا في أي القبائل تضع الحجر الأسود في مكانه، رضوا بأن يضعه هو، فكان محل إجماع عندهم. فلذلك لما يقول هو ورقة نوف ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، يتعجب لماذا يخرجونني وأنا محل إجماع من بينهم. قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أودي، هذا القانون. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يؤذونه بأنواع الإذاء، ويؤذون أحبته، يؤذون ابنته، ويؤذون ويشجونه ويكسرون رباعيته، ويقول لأولئك الذين صنعوا بهذا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
3: الله أكبر. شيخنا كيف يوفق الإنسان يعني بين هذه الرحمة وهذه الرأفة والغضب لله عز وجل في حال إنكار المنكر؟ والنظر الآن إلى يعني أحوال كثير من الدعاة صار يعني ربما يتصيد على الناس أو يعير الناس بالمعاصي.
4: يا شيخ مشاري، هذا الرحمة لا تعارض، ليس في مظهر الرحمة ما يعارض مظهر إنكار المنكر.
3: نعم.
4: لأن إنكار المنكر من الرحمة. لماذا تنكر عليه؟ لأنك ترحمه.
3: مش في
4: طبعا من أن يلقى الله وهو متلبس بذلك المنكر.
3: نعم.
4: يكون مصيبة حينئذ، فأنت تنكر عليه لأجل أنك ترحمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لله لأنه يرحم من يغضب عليه، لأنه إذا غضب عليه وأنكر عليه كذا سيرتدع وسيتوب وسيرجع، هذه هي الرحمة.
3: نعم. لكن لا يعيره به.
4: هذه قضية. أنت عندما تنصح ينبغي أن أشعر منك أنك
3: حريص
4: علي، رؤوف بي، لا ينبغي أن أشعر أنك تفرح لأجل ما اطلعت عليه من سوء أصنعه، هذا ليس نصيحة. تديم النصيحة يا شيخ مشاري، هذه الكلمة تستعملها العرب في جاهليتها. ما يقصدون بالنصيحة؟ النصيحة الذي ينصح عند العرب اللبن، الذي ينصح العسل. ما معنى أن ينصح العسل واللبن؟ أن يزال منه الشوائب،
3: يصفى.
4: الآن يحلب هذا اللبن، لابد أن يقع في القعب شيء من أعواد، هذه من قش، من كذا، فينصح أن يزال ما يكدر صفاءه، كذلك العسل، هذا النصح. فأنت لماذا تنصحني؟ تريد أن تزيل الكدر عني، تزيل الشوائب التي تلبست بها. ينبغي أن يحس بهذا منك، وأن الباعث لك على الإنكار علي هو ما تريد من مصلحتي. كما ينكر أحدنا على ابنه الصغير أو على بنته الصغيرة، لا يمكن أن لا يمكن أن تقول أبي يكرهني، عندما تكون يعني بحيث تعقل هذا. يقول تسأل ابنك الصغير، تقول أنا تحبني؟ أو الله أحبك يا أبتي، كيف أنا أغضب عليك وأصيح عليك وكذا؟ لأنه يحس، وأن ذلك ليس يجيء من قسوة، ليس يجيء من، إنما يجيء من حرص. هذا هو.
3: نفتقر إلى هذا التراحم شيخ.
4: أيوة سيدي، ماذا أقول لك؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه النصح تجلي لرحمتك على العباد. هذه تدري هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن ذاك الذي أماط الأذى عن الطريق، فغفر الله له بسبب إماطته للأذى عن الطريق. هذا الحديث أحيانا يفهم فهما عجيبا جدا، فهما ساذجا. يجي واحد فيرى أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وأن هذا أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له، فهو أيضا يرى زجاجة يقول أميط الأذى عن الطريق فيزيلها. طيب، لكن أنت تؤذي المسلمين إذا أن عظيما جدا بلسانك، يعني هذاك أعطاه ربه الجنة لا لأجل فقط تلك الحركة التي هي إماطة، لكن للباعث الذي في قلبه والذي لأجله أزال الأذى عن الطريق. هذا عنده رحمة في قلبه للمسلمين، وتلك الرحمة تجلت ها هنا بالإماطة الأذى. أنت قلبك صخرة صلدة وجئت إلى هذه الحركة هكذا، يعني الجنة تدخل بهذه الحركة؟ وش هذه الجنة التي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ذاك دخلها للرحمة التي كانت في قلبه، وهذه الرحمة تجلت هو المسلمون سيؤذيهم هذا. أنت تؤذي المسلمين، لو تركتهم مع تلك الزجاجة أو تلك القشرة الموز لكان أهون مما تسلط عليهم. فالقضية لابد من هذه من تدارك القلوب القاسية بهذه الرحمة.
3: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، أجلكم أبدا. شكرا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة وما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا
1: يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: Cristo.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وجاهل مده في جهله ضحكي، حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
5: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
6: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى، وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
7: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا، فإني رابع العيس والدجى والبيدي.
4: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
8: وسرقت هذا من معقل العجلي إذا لم أميز بين
4: جزكم. ويكره الله ما تأتون والكرم، ما بعد العيب والنقصان من شرفي. أنا الثريا وذاني الشيب والهرم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم.
5: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا، وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
9: كفى يا أبا فراس.
4: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
5: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
9: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
4: أتساويني به يا مولاي؟
5: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
4: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة؟ تجوز عندك لا عرب ولا عجم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأن لي خير من تسعى به قدم.
9: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب؟ وتترفع عن إجابتي؟

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آت. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي، سأعود أقدم عاشق متمرد، سأعود أعظم أعظم الثورات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. رجل من الأخدود ما من عودتي بد، أنا كل الزمان الآتي.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: ألا لا أرى وادي المياه يثيب، ولا النفس عن وادي المياه تطيب. أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب. أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب. ألا في سبيل الحب ما قد لقيت غراما به أحيا ومنه أذوب. ألا في سبيل الله قلب معذب فذكرك يا ليلى الغداة تروب. أيا حب ليلى لا تبارح مهجتي، ففي حبها بعد الممات قريب. أقام بقلبي من هوايا صبابة وبين ضلوعي والفؤاد وجيب. فلو أن بي ما بالحصى فلق الحصى، وبالريح لم يسمع لهن هبوب. ولو أن أنفاسي أصابت بحرها حديدا لكانت للحديد تذيب. ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب. ولو أن ليلى في العراق لزرتها، ولو كان خلف الشمس حين تغيب. أحبك يا ليلى غراما وعشقة، وليس أتاني في الوصال نصيب. أحبك حبا قد تمكن في الحشا، لهو بين جلدي والعظام دبيب. أحبك يا ليلى محبة عاشق، أهاج الهوى في القلب منه لهيب. أحبك حتى يبعث الله خلقه، ولي منك في يوم الحساب حسيب. سقى الله أرضا أهل ليلى تحلها، وجاد عليها الغيث وهو سكوب. ليخضر مرعاها ويخصب أهلها، وينمي بها ذاك المحل خصيب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: وتبرد قهوتي وانا تناظر ساعتي يا عيني. أبد ما احتري موعد، أنا واجد علي صدفة. تأخر حيل أنا خايف، تناسى عطرة يديني وله تكثير، أنا شايف دواء يغفى على كتف. أبي ياخذني بحضنه، أنا حضنه يواسيني. أبي يحلف معي يبقى، وأبي يبقى على حلفة بهالغرفة. يا كم مرة تخيلته يناديني وفز أدور، لكن أنا وهمي بهالغرفة. أعاتب صورته وأصرخ متى بتحن وتجيني، كأني منتظر من هالجماد يجاوب برأفة. أمر البيت يوميا، أبي يهدل ولا فيني أطق الباب وتخبى، وأنا عيني على الشرفة. أنا لقال وأصحابي أكيد نغاب ناسيني، أواسي نفسي بكلمة مع عذرة أنا أعرفه أحبه حيل. لا والله أنا أحس أجزء فيني، أشارك كل تفاصيله فرح قلبه مع ضعفه. أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني، أنا منه يخبيني إذا هو شح في عطفة. هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفة. تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح السبت في خطبة.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها. فها
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضل.

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الاخبار من راديو عدن الغد ونبداه محليا. التقى محافظ عدن الإدارة الجديدة والسابقة لفرع هيئة الأراضي لمتابعة إجراءات التسليم وضمان استمرار الخدمات ومعاملة المواطنين. وفي شبوة أقر تسيير قوافل دعم وإسناد للقوات المرابطة بمشاركة رسمية ومجتمعية. كما بدأت فرق الاتصالات في وادي حجر بحضرموت حصر أضرار الشبكة جراء السيول تمهيدا لإصلاحها وتحسين التغطية. عربيا وعالميا، تسعى إسرائيل للضغط على واشنطن للموافقة على صفقة طائرات مقاتلة لمصر وسط تنامي التعاون العسكري بين القاهرة وبكين. وفي كاليفورنيا أعلنت حالة الطوارئ تحسبا لعواصف

أمطار غزيرة وفيضانات بسبب ظاهرة النينيو. اقتصادياً، استأنفت السعودية ضخ النفط عبر خط الشرق والغرب تمهيداً لاستئناف التصدير من ميناء ينبع. وسوريا وقعت عقد بقيمة 47 مليون دولار لإعادة تأهيل طريق نصيب دمشق. رياضياً، تتصاعد أجواء الجدل قبل مواجهتي إيرلندا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية وسط توتر سياسي وأمني وإقامة المباراتين في ملاعب محايدة. وحصلت 13 رياضياً روسياً في التزلج على الجليد على صفة محايدة للمشاركة دولياً. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن غد للإعلام. دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي، حرمني النوم عقباله يحس الشوق في صدره ذبح وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جده وأحب خاله. أحب أمه وأحب عمه، أحب جده وأحب خاله، أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله، أذوب وحالتي حاله، إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة. ذبحني بكثر مشتاقه، ذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثرة مشتاقة وذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة بيده أو أرقام بجواله يطقطقني على كيف، ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعب أحواله، قلبي ما يطاوعني يبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله، أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله، لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه، صار لي عالة يما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا، لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإنشيدت عليها الهياكل؟ ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين، وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد، من شهيد تواتر، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي، من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل. شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده، يمد بأيديهم إليها الأراذل. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده، يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تماضلوا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد. 899-959.
2: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذر مش كيف اني من اسبابها اجن.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وجاهل مده في جهله ضحكي، حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
2: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
3: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى، وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
4: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا، فإني رابع العيس والدجى والبيد.
1: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، إذا استوت عنده الأنوار والظلم.
5: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني، فالعينان زور وباطل.
6: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى، فما الفرق بين العمي والبصراء؟
1: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم.
2: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا، وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
7: كفى يا أبا فراس.
1: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
2: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
7: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
1: أتساويني به يا مولاي؟
2: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
1: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة، تجوز عندك لا عرب ولا عجم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم.
7: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب،
8: وتترفع عن إجابته.

كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كلم.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة.

0: موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
3: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
2: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
2: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
3: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا

0: فننت البيت، حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
2: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
1: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
2: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
1: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
2: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين غريبة كل حلمي مر في رقادي تزورينه والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين غريبة كل حلمي مر في رقادي تزورينه والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين وأشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مهو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغافلت بغلا ولا الحلا مهو بمنزينه تزينها الصور ولا الصحيح ابن الحلال الزوين وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين قنوع بمظهري والسم ما يذبح تعابينه على قول المثل ماني حلو لكن ماني شيء إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي بس أجي وأظفر بشي تستحقينه تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين انا خايف ليطاح الجمل تكثر سكاكينه وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين
1: أعزائنا المستمعون ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد لا تذهبوا بعيدا
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: ما فيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه لا ظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وإنه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.

0: بنصيب.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول، فيصرخون نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني ولكني تعبت من السفر.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.